0: هدى العناس.
1: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الروسي يدعو خلال حفل استقبال أقيم بمناسبة عيد النصر على النازية إلى حماية تاريخ الحرب العالمية من التزييف، ويؤكد على حتمية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. وزارة الدفاع البريطانية تعلن أن المدمرة داراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات ومحتملة بمضيق هرمز. قلق دولي بعد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية وظهور حالات أخرى في دول مختلفة، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن الخطر العالمي محدود جدا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل استقبال بمناسبة عيد النصر على النازية أقيم اليوم في الكرملين، قال إنه من المهم إحباط محاولات تزييف أحداث الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازيين والمتعاونين معهم باعتبارهم مسؤولين عن معاناة ومقتل ملايين المدنيين. كما أكد بوتين على حتمية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، معربا عن ثقته بأن البنية متعددة الأقطاب الأكثر عدلا والتي تتبلور اليوم في العالم يجب أن تستند إلى معايير ميثاق الأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسلنا من موسكو أحمد مراد.
2: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كلمته بمناسبة عيد النصر على النازية تمسك الشعب الروسي بتراث ووصايا جنود النصر التي تمثل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، وأضاف أن مقاتلي العملية العسكرية في أوكرانيا يكافحون عدوان مدعوم من جميع بلدان الناتو، وتعتبر موسكو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تستهدف حماية أمن روسيا والقضاء على بقايا النازية التي تسيطر على السلطة في أوكرانيا. الهدنة المؤقتة التي أعلنها بوتين بمناسبة أعياد النصر والتي ستنتهي بدون أي انتهاكات من طرفي الأزمة الأوكرانية يبدأ بعدها تنفيذ مبادرة ترامب بوقف إطلاق النار لتبادل الأسرى لمدة 3 أيام. إلا أن وزارة الخارجية الروسية حذرت من سياسات حكومة كييف الساعية لإفشال أي تسوية سلمية بحسب موسكو. وكان الرئيس الروسي قد وصف الهجوم الأوكراني الذي استهدف مقاطعة روستوف بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للنقل تهدد سلامة الطيران المدني ويمكن أن تسبب كارثة جوية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي المجر، أدى زعيم يمين الوسط بيتر ماجيار اليوم اليمين كرئيس لوزراء المجر بعد وصوله للمنصب بوعود بالتغيير عقب سنوات من الركود الاقتصادي وتوتر العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين في عهد سلفه فيكتور أوربان. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها مملكة المتحدة أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة HMS داراغون الموجودة حاليا في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعدادا لمهمة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك. قالت الداخلية البحرينية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم من مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. شنت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم غارتين على طريق دولي جنوب بيروت، وذلك رغم وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اللبنانية الذي يزور دمشق اليوم إن لبنان اتفق مع سوريا على ضرورة استمرار التعاون في تسهيل عملية عودة النازحين. والآن مستمعين الكرام، نلقي الضوء على تطورات فيروس هانتا، معك حازم حمد.
3: تتواصل الاستعدادات الدولية لإجلاء نحو 150 راكبا من السفينة السياحية هاندياس التي تحولت إلى بؤرة تفشي لفيروس هانتا بعد تسجيل 3 وفيات و8 إصابات مشتبه بها بينها 6 مؤكدة. وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا إرسال طائرات لإجلاء رعاياها، فيما ترتب الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات إجلاء مماثلة مع نقل الأمريكيين إلى مركز الحجر الصحي في نبراسكا. نبراسكا. وتنسق منظمة الصحة العالمية مع الحكومة الإسبانية عملية إنزال الركاب بين ظهر الأحد ويوم الاثنين قبل تدهور الأحوال الجوية. ولم تقتصر التطورات على السفينة، إذ أعلنت بريطانيا عن حالة مشتبه بها ثالثة خارج السفينة في جزيرة تريستين دا كونا، كما سجلت إصابة مؤكدة لرجل سويسري لم تكن زوجته المصاحبة له مصابة، ما يعكس محدودية انتقال الفيروس بين البشر. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر على سكان العالم منخفض جدا، مشيرة إلى أن سلالة أنديز تنتقل أساسا عبر المخالطة اللصيقة، وأن الوضع ليس بداية وباء.
1: يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يومي 14 و15 من هذا الشهر، حيث سيلتقي نظيره شي جين بينغ، وذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة في آذار مارس الماضي بسبب الحرب على إيران. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم. تلتقون بعد حوالي ساعة من الآن مع الزميلة إيمان الحمود والمسائية. إلى اللقاء.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من تيمية بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة, عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم مع الكتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه, مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان, مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس, مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين, مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فيرر, بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة اثنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: عبر 2 أستراليا 16 38 AM مكملين فترتنا برفقتكم، ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض، وجهة النظر نختلف بوجهات النظر، إيه الاختلاف مطلوب بس الخلاف أكيد لا.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: News update to ME Australia.
1: ABC News.
2: Jessica Hinchliffe with the top stories. The Liberal Party has conceded it must adapt if it wishes to ever gain government again after losing the historically safe coalition seat of Farah to One Nation. One Nation candidate David Farley's thumping win in the by-election marks the first time the party has won a lower house seat in federal parliament. Liberal leader Angus Taylor says his party in recent times has been one of convenience and not of conviction. Meanwhile, overseas, tensions around the Persian Gulf and Lebanon continue to escalate as Iran ignored US predictions that it would respond to the Trump administration's peace proposal on Friday. Israel has stepped up attacks on Hezbollah's targets in Lebanon after 50 people have reportedly been killed, prompting Hezbollah to fire rockets into northern Israel in retaliation. The strikes reflect the Netanyahu's government's push on Washington to abandon its peace track with Iran and come on top of fresh skirmishes in the Persian Gulf, where the US hit Iranian-flagged oil tankers and the UAE came under renewed Iranian missile and drone attacks. And passengers on board a cruise ship infected with hantavirus will soon start making their way home, including a number of Australians. The ship will anchor close to the Spanish island of Tenerife, and passengers will be taken to land in smaller boats before boarding flights. So far, three people have died from the outbreak, and Tenerife locals say they're concerned, but the World Health Organization says the public risk is low. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: 16:38 AM معي ربا قالت لي انه كيف ممكن نعاملهم باخلاقهم مش باخلاقنا مش باخلاقهم مع اوقات بيطققوكي بفقعوكي. طيب بدي اقول لك شيء، الانسان الناضج دائما بفكر مين منا ما حدا تعدى عليه بكلمه بموقف بتهمه، مين منا ما نقل عن لسانه كلام ما قاله، مين منا ما طالوا أذى من يلي حواليه، مين منا ما أسيء لإله، مين منا ما استفز، مين منا ما انجرح جرحه، أنه كل هودي يعني منرد الإساءة بإساءة مثلها، يعني منكون مثل بعض، ما منكون مختلفين عن الناس اللي حوالينا يلي نحن كتير تعبانين منهم وكتير القانين منهم وكتير ليمينهم على أخلاقهم البشعة. لهالسبب بقول إنه ليس من الحكمة أن أعض الكلب الذي عضني. الكلب اللي بيعضنا هيدا قول قاله أحد الحكماء، ليس من الحكمة أن أعض كلبا عضني. فهيك أنا بقول لك عم بسطة أكتر، عامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد.

المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

0: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: Classic flashbacks. 2ME. That's me.

0: بتروحوا بعيد اكيد، رجعين لعندكم للمتابعه برأسيج تيمي استراليا لنكمل باقي فقرات هذه الفتره. الله معكم.
1: في سني اصبح الاستعداد جزءا من الحياه، استعدادا للفيروسات مثل الانفلونزا وكوفيد. اتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News. Jessica Hinchliffe with the top stories. The Liberal Party has conceded it must adapt if it wishes to ever gain government again after losing the historically safe coalition seat of Farah to One Nation. One Nation candidate David Farley's thumping win in the by-election marks the first time the party has won a lower house seat in federal parliament. Liberal leader Angus Taylor says his party in recent times has been one of convenience and not of conviction. Meanwhile, overseas, and tensions around the Persian Gulf and Lebanon continue to escalate as Iran ignored US predictions that it would respond to the Trump administration's peace proposal on Friday. Israel has stepped up attacks on Hezbollah's targets in Lebanon after 50 people have reportedly been killed, prompting Hezbollah to fire rockets into northern Israel in retaliation. The strikes reflect the Netanyahu's government's push on Washington to abandon its peace track with Iran and come on top of fresh skirmishes in the Persian Gulf, where the US hit Iranian-flagged oil tankers and the UAE came under renewed Iranian missile and drone attacks. And passengers on board a cruise ship infected with hantavirus will soon start making their way home, including a number of Australians. The ship will anchor close to the Spanish island of Tenerife, and passengers will be taken to land in smaller boats before boarding flights. So far, three people have died from the outbreak, and Tenerife locals say they're concerned, but the World Health Organization says the public risk is low. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: الخبير العسكري والاستراتيجي وديالا شهادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي من مدينة طرابلس شمال لبنان شكرا لكما وبهذا تنتهي هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار
11: مشاهدينا مرحبا بكم وهذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية ناحيتها نقلت القناة الثالثة عشرة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران وقد وافق الجميع على ذلك في البداية لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا في آخر التطورات في لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية وسقط شهيد آخر 13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي مرحبا بكما أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص
12: نعم بالفعل نحن الآن في حالة انتظار حقيقة في واشنطن وصمت مطبق لدينا تصريحات مقتضبة اليوم من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هنا في صباح الولايات المتحدة بالتوقيت الأمريكي والرئيس الأمريكي قال صراحة للصحف الإيطالية هذا اليوم إنه لا يريد التعليق لا يريد أن يعلق على ما ينتظر على هذا الرد الإيراني المرتقب وما يدفع المراقبين هنا في واشنطن للقول ربما إن المراحل في هذه المفاوضات متقدمة جدا وحساسة ما يفرض على الرئيس نوعا من التكتم والصمت إن صح التعبير هنا لكن يعود أيضا في صباح واشنطن بالتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين حقا يطالبون ويرغبون ويسعون لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة ما يفتح الباب أمام الأمال ونوع من التفاؤل اللي نقول رغم التكتم الشديد الذي نلاحظه الآن في واشنطن تسريب صغير اليوم من نيويورك بوست أيضا، بالإضافة إلى عشرات تسريبات على مدى الأسبوع، لكن تسريب هام جدا اليوم من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية التي تقول انطلاقا من مصادر مطلعة على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن بدأت تقترح على الإيرانيين نوعا من الصفقة لمذكرة تفاهم مرتقبة أو اتفاق مرتقب. والصفقة تقول أن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف هذا الحصار والعقوبات على الإيرانيين، وفي المقابل إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أولى أيضا الالتزام والإعلان بأنها تتخلى عن برامجها النووية وعلى اليورانيوم المخصب. ثم تسريبات أخرى أيضا من إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بأنه لن يتراجع عن مطالب الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم وحيازة ذلك اليورانيوم المخصب أصلا. في هذه الأثناء بطاقة القيادة المركزية تؤكد للجانب السياسي أن الحصار يمشي كما رسم وما كما خط طلع. الإيرانيون يخسرون الملايين من الدولارات حسب كافة تصريحات الأمريكية، والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يبدو أنه بدأ يعطي نتائج. الخسارات الاقتصادية التي كانت مرتقبة بدأت تتحقق. وزير الخزانة الأمريكية قبل 24 ساعة كان يتحدث وجد واثق من أن هذا الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه حصار فولاذي حقيقي يعطي ثمارة، وحقيقة هناك ملايين في الخسارات الاقتصادية الأمريكية. وذكر أيضا الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي حال من الأحوال عن نقطتين: الموضوع النووي الإيراني ومسألة فتح مضيق هرمز الذي يظل هدفا أمريكيا اقتصاديا ولكن استراتيجيا أيضا.
11: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى طهران مع عامر لافي، وما الذي يفسر في إيران عن الموقف وعن التأخير في الرد حول المقترح حتى الآن؟
13: نعم محمد، يعني رسميا ليس هناك أي تفسير. التفسير الوحيد وهو كان في آخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن إيران تقوم بدراسة الورقة الأمريكية وأنها تعمل على ذلك، وأنه بمجرد أن تنتهي ستقوم بالرد والإعلان عن ذلك، وبأن إيران لا تلتفت إلى المهل والأجال التي تعطيها أو تمنحها الولايات المتحدة. لكن وفقا لكثير من المحللين محمد، يعني حقيقة هم يرون بأن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل هذا الرد الإيراني. بداية تصعيد على حد وصف التصعيد الأمريكي، يعني بداية إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع فتح مضيق هرمز ثم التوقف عنه، بعد ذلك استهداف لموانئ ساحلية في الجنوب الإيراني ولسفن إيرانية، نضف إلى ذلك موضوع المهل. تعلم هنا المتحدث باسم الخارجية يقصد ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن على إيران أن ترد هذا اليوم عندما تحدث بالأمس. وبالتالي يرى كثير من المراقبين أن هذه التطورات وإعطاء المهل لإيران إذا ما كانت قد سلمته بالفعل، فأن إيران ستبدو بمظهر يعني الخانع للولايات المتحدة، وهو على ما يبدو ما لم ترد إيران أن يظهر. الأمر الآخر أيضا هو أن كثير من القناعات هنا في طهران ترى بأن التصريحات الأمريكية في معظمها تصب في إطار أو في سعي الولايات المتحدة للعب بأسعار سوق الطاقة وتخفيض الأسعار، مما يريح أو يريح الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن تأخير إيران يأتي في إطار سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة، هذا وفقا لكثير من المراقبين هنا. الأمر الآخر أنه نحن وفقا لمصادرنا محمد كانت قد أكدت لنا بأن الورقة كانت اقتربت من الجهوزية قبل عدة أيام، يعني قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن موضوع فتح مضيق هرمز كنا بانتظار أن يتم تسليم الورقة يعني في وقت قصير جدا، الاعتبار أنه كما قلنا مصادرنا أكدت بأنها وصلت إلى نهايتها. لكن على ما يبدو أن هذه التطورات هي التي أخرت إنتاج أو إخراج هذه الورقة وتسليمها للوسيط الباكستاني. لكن يعني بالنظر إلى التصريحات السياسية الإيرانية لا شك أنه يبدو أن هناك الكثير من انعدام الثقة ويعني التشاؤم إن صح الوصف لدى القادة الإيرانيين من خلال هذه التصريحات. آخر تصريح كان لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأن هذه التطورات الأخيرة في جنوب إيران واستهداف للسواحل الإيرانية تشير إلى يعني أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي، ونحن يعني نطالبها بإثبات هذه الجدية للمضي قدما بالمسار السياسي الدبلوماسي، وأنه لا بد للمضي قدما في هذا الإطار أن تكون أن تقدم حسن النية وأن تحاول كسب ثقة الشعب الإيراني على حد وصف عباس عرقشي. في نفس الإطار أيضا هناك تصريحات من المستوى العسكري وهي بسقف مرتفع. قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تصريحين متتاليين. التصريح الأول كان من القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني والتي قالت بأن يعني كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة ومثبتة على أهداف أمريكية وعلى سفن أمريكية وهي بانتظار القرار الإيراني. الأمر الآخر أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة مرة أخرى باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات النفط الإيرانية فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: 16:38 AM هون راديو 2ME أستراليا. نتابع الفترة، خليكم معنا.
1: Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: الغنائية وفقرات هذه الفترة على أمل تكون نالت إرضاء الجميع.
1: To ME Australia and To ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا To ME Australia To ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا To ME Australia. To ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: قال أحد الحكماء: على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما. 2MA Trusted
1: على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
2: Listen to Australia's only talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دائما بستمع لبروجرامكم.
2: Listen to talkback. 2MA talkback Australia.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: نيب عبد الألف.

0: بتمنى الكل يكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الأذواق. عبر 1638 AM اكيد بعد شوي راجعين لنكمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: First. 2ME Australia.

مساء الخير. العين على واشنطن التي تشهد الأسبوع المقبل الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى رؤساء وفدين البلدين مدعمين بالعسكر، حيث يفوض لبنان الملحق العسكري بواشنطن تمثيله فيما ستنتدب إسرائيل رئيس قسم الاستراتيجية في إسرائيل. الوفد اللبناني سيحمل معه ملفا متكاملا يتضمن جدول مفصل بالخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، جدول بما ارتكبته إسرائيل منذ بدء الحرب الحالية، جدول بالخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة، جدول بالبلدات والقرى المدمرة والمحروقة، صور وخرائط عن القرى الجنوبية قبل وبعد الاعتداءات والتعديات الإسرائيلية، جدول بأعداد الضحايا غير المقاتلين من مدنيين ومسعفين وإعلاميين، إضافة إلى نصوص الاتفاقيات التي ترعى واقع العلاقات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، يوم طويل من الاستهدافات الإسرائيلية، الأخطر فيها ما حصل في شوف، ففي محلة ملتقى النهرين في المشرف استهدفت مسيرة سيارة على متنها 3 ركاب حاولوا الفرار منها، فلاحقتهم المسيرة وأطلقت صاروخا في اتجاههم ما أدى إلى استشهادهم. وعلى أوتوستراد الجي مفرق برجة أطلقت مسيرة صاروخا على سيارة ما تسبب بسقوط شهيدين وجريح. أما عند أوتوستراد السعديات في ساحل الشوف أيضا فسقط شهيد نتيجة استهداف سيارته. وكذلك في الجنوب، مجزرة في بلدة السكسكية في ساحل الزهراني نتيجة غارة استهدفت مبنى تسكنه عائلات مهجرة من قرى نبطية ما أدى إلى سقوط 9 شهداء على الأقل. سقوط الشهداء سجل كذلك في أقضية بنت جبيل، صور النبطية والزهراني. في المقابل، أعلن حزب الله عن مجموعة من الاستهدافات لتجمعات جنود وأليات أسفرت بحسب الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة. في الملف الإيراني الأمريكي، المواجهة لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار الهش القائم منذ شهر. والأيام الأخيرة شهدت التصعيد هو الأكبر داخل مضيق هرمز ومحيطه، مع هجمات متفرقة استهدفت الملاحة البحرية. أما على صعيد المفاوضات، فواشنطن تنتظر ردا من إيران على مقترح يهدف لإنهاء الحرب رسميا، تمهيدا للانتقال لمفاوضات أكثر تعقيدا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكان ترامب قد أشار إلى أنه ينتظر الرد مساء اليوم، علما أن المتحدث باسم الخارجية قال إن طهران تدرس الرد لكنها لا تهتم بالمهل الزمنية أو الإنذارات. يتزامن ذلك مع تطور خطير تمثل بانتشار بقعة نفطية واسعة في البحر مقابل جزيرة خرج، المحطة الأساسية لصادرات النفط الخام الإيرانية. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن البقعة امتدت على أكثر من 45 كيلومتر مربع، مع تقديرات تشير لأن أكثر من 3000 برميل يمكن أن تكون قد تسربت. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد وزاري ويعقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
1: عام وشهر يفصلان بين زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأولى إلى دمشق ومباحثاته اليوم. وخلال الأشهر 13 تغير القليل، فقد تضمنت المباحثات الأولى اتفاقا على تشكيل لجان فنية متخصصة لمعالجة جملة من الملفات، إلا أن ذلك لم يحصل. أما التعاون الفعلي الوحيد فسجل في ملف الموقوفين وفي القطاع الزراعي يوم اجتمع الوزير نزار هاني مع نظيره السوري ووضعا إطارا للتعاون الزراعي، وحتى التنسيق الأمني لم يمأسس بشكل كامل، وربما كان الفارق الأبرز بين الاجتماعين.
2: شوف يا شهدت بين بنيسين كنا عم نطوي صفحة ماضية بوقت اللي جيت أول مرة أنا على دمشق، التقيت بفخامة الرئيس الشرع ومعاوني، وأكدنا أن احنا بهمنا قيام علاقات لبنانية سورية جديدة على أسس من الاحترام المتبادل، عدم تدخل بشؤون الآخرين. ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانيت من تدخل أطراف لبنانيين في سوريا. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع هالعلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. أنا كمان عرضت على الإخوان بدمشق أن ننظر معا كل من جهته بعد ما انتهينا من هذا كان اسمه المجلس الأعلى إلى آخره، بس نحن بحاجة ليكون في عنا يعني إطار تنسيق أعلى ودائم، وربما يعني ننشئ شيء على غرار ما بين لبنان والأردن وما بين لبنان والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر.
1: وفي السياق الزمني أتت مباحثات اليوم بعد أسبوعين على الاجتماع الأخير بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تخلله بحسب معلومات الـ NBCI نقاش عميق حول أهمية توطيد العلاقات اللبنانية السورية. تلا ذلك تشاور بين جنبلاط والرئيس سلام وتشخيص مشترك مع الرئيس جوزيف عون لأهمية تعزيز العلاقات، فكانت المبادرة بأخذ وفد مدروس للبحث في ملفات النقل والطاقة والاقتصاد.
3: تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية، بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجو. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسه هلأ، ويلي سمعناه أنه بحاجة لتقريبا سنة تيتحقق.
4: ما بدنا نحن نربط علاقتنا بسوريا فقط بالموضوع التجاري، هناك أيضا الموضوع الاستثماري وأيضا الموضوع الانتاجي، نقدر نشتغل تكون في التكامل أكثر بين الاقتصاد. من هالمنطلة هذا مثل ما قال دولة الرئيس تشكيل اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني اللبناني السوري حنشكلها بصرف أيام، وإن شاء الله بحزيران بنجي لهوني بيكون أول اجتماع لألون.
5: هذه أهم نقطة كنا عم نحكي فيها اليوم اللي هي مناقلة، واتفقنا انه نسرع بالامور حتى يسمحوا للشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا يفضوا البضاعه بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانيه او الصناعه اللبنانيه، فوعدوا ايجابا يكون في رد.
1: لكن هل بنيت الثقه؟ وهل يمثل الوفد الرسمي لبنان بكل مكوناته؟
6: طيب الأركان الثلاثة للسلطة اليوم مقتنعون، يعني اليوم نتحدث عن رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب.
7: يعني نحن جئنا باسم الحكومة اللبنانية.
6: اسم الحكومة والرئيس الجمهورية.
7: السلطة التنفيذية بلبنان هي الحكومة بمعرفة ومباركة رئيس الجمهورية.
6: بمعرفة ومباركة.
7: طبعا.
6: ممكن نشوفه بدمشق.
1: هي محاولة جديدة للانطلاق في مسار مختلف. تقول فيه سوريا إنها مستعدة لوضع لبنان على سكة مشاريعها الواعدة، فيما يقترب لبنان خطوة ويتراجع خطوة أخرى. إلا أن الرئيس سلام يعود هذه المرة إلى بيروت بمهمة أكبر من اللجان والشؤون الفنية، وهي ما أشار إليه بنفسه، رفع العوائق أمام كل ما يلحق الضرر بالعلاقة بين الطرفين.
0: وفي وقت تحاول سوريا أن تعيد رسم خرائطها الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى دورها في المنطقة، لا يزال لبنان عاجزا عن تثبيت دوره.
8: انت وعم تحلم بمترو او على القليلة باوتوستراد اوسع كرمال ما تعلق بعجقة سير، او بكهرباء ما تقطعك لساعات طويلة، او بارسال يخليك تكمل جملتك قبل ما يقطع الخط، او بمطار تاني يخفف الضغط على البلد. شوف شو صاير كم كيلومتر حدك. هون مش مطار واحد، 4 مطارات عم تنحط من جديد على الخريطة، وبالعاصمة مترو دمشق مشروع رجع ينطرح. بالطاقة 4 معامل غاز ومحطة طاقة شمسية لإعادة تشغيل بلد كامل، وبالساحل السوري من طرطوس للدقية مشاريع لتحويل المنطقة إلى مركز تجاري ولوجستي، وغيرها من الاستثمارات الكتيرة. المشهد ما عم بيتغير بس داخل سوريا، بل عم بيطال دور سوريا بالعالم. مع ارتفاع مخاطر مضيق هرمز رجع اسم البلد كجزء من حديث الترانزيت والربط البري، من أفكار إحياء خطوط أنابيب قديمة إلى تعاون بين سوريا الأردن وتركيا على ممرات نقل وسكك حديد وكهرباء ممكن تربط الخليج بتركيا وأوروبا. وإذا عم تسأل من وين التمويل؟ الخليج داخل بقوة، السعودية، قطر والإمارات، إلى جانب شركات تركية، أوروبية وأمريكية وأموال المستثمرين السوريين. والثقة وصلت لدرجة أنه حتى لو المنطقة غير مستقرة، اسم سوريا عم ينطرح من منظار جديد. فمثلاً رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عم يدرس مشروعين عقاريين بأكثر من 50 مليار دولار. كل هيدا عم بيصير حد لبنان، فوينه؟ إذا منرجع شوي لورا، لبنان وسوريا طول عمرهم مربوطين ببعض. لبنان كان بوابة البحر والمال والخدمات، مرافق، مصارف، تجارة وسياحة، وسوريا كانت العمق البري، الصناعة والزراعة وطريق لبنان للخليج. لما انفجرت الحرب السورية بعد 2011، لبنان خسر طريقه البري إلى الأسواق العربية، والدولة اللبنانية تحملت ضغط اللاجئين والخدمات فوق اقتصاد كان أصلاً هش، وهيدا كله زاد الضغط قبل ما تنفجر أزمة 2019. شوفوا كيف الاقتصادين كانوا عم يتحركوا قريبين من بعض، وكيف بعد سنوات من الأزمة السورية لبنان كمان انفجر اقتصادياً. بس اليوم المفارقة أنه سوريا رغم كل الدمار عم تجذب رساميل ضخمة، فيما لبنان غرقان بمشاكله وعاجز عن أي تقدم. بلبنان عندك بيروقراطية معقدة، مراسيم، لجان، مجلس وزراء، مجلس نواب، وقرار بمر على 1000 محطة ومحطة. أما بسوريا فالقرار مركزي واحد. والأهم سياسياً، سوريا عم بتقدم حالة بعيدة عن منطق المحاور وقريبة من منطق الاستثمار.
9: ونحن اخترنا أن نعيد البناء من خلال الاستثمار. نحن ما اخترنا طريق أن يعاد بناء سوريا من خلال المساعدات والمعونات. اليوم نحن نرسم تاريخ جديد لسوريا، هو الانتقال من أن تكون صندوق بريد للنزاعات، من أن تتحول إلى فرصة عظيمة جداً للاستثمار.
8: هيدا بوقت لبنان بعده مش حاسم تموضعه السياسي، عايش بويتينج مود والفرص عم تقطع من حده.
0: تعرضت دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فرد عناصر الدورية بالمثل. في نتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية، في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر إلى جهة مجهولة وتجري المتابعة لتوقيفه. المقترحات المطروحة لملف قانون العفو العام الذي تتم مناقشته ضمن جلسات اللجان النيابية المشتركة نوقش في لقاء
10: الأخبار خلصت، وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2ME.
11: What we gonna do right here is go back.
12: نزل
11: way back. Back into time.

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: من الانتخاب النواب المياه. No one, but no one does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: يسعد صباحك الحلو.
6: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فيرر، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is the Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. From the 1 to ME
4: Australia. ثروات الأغاني الجديدة.
5: Just drop. Let it drop.
6: New music.
7: Australia.
8: New music.
9: 2ME Australia.

0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ما زلتم معنا في فترتي على مدار الساعة ونستهلها بأبرز العناوين. بعد ساعات قليلة ترسو السفينة المصابة بفيروس هانسا في تنريف، فيما تستعد الدول لإجلاء رعاياها. ومن الجزيرة الإسبانية، مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن هانتا ليس كوفيدا جديدا. فلاديمير بوتين يقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، ويبدي انفتاحا على محادثات مع الأوروبيين، مقترحا اسم المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر. ميدانيا، موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاكات هدنة الأيام الثلاثة. البحرية الملكية البريطانية تنشر المدمرة دراغون تحضيرا للمشاركة في المهمة الدولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، خطوة تأتي بعيد تحرك مماثل لحاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول.

0: طابت أوقاتكم. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالسفينة المصابة بفيروس هانتا، من المتوقع أن تصل بعد ساعات هذه السفينة إلى جزيرة تنريفا الإسبانية، وعلى متنها 150 راكبا تأكدت إصابة 6 منهم بالفيروس القاتل الذي تبدأ أعراضه شبيهة بالإنفلونزا. إسبانيا أعلنت أن المملكة المتحدة إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا ودول أخرى سترسل طائرات لإجلاء رعاياها. كما وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إلى الجزيرة مؤكدا أن فيروس هانتا ليس كوفيدا جديدا.
1: سفينة سياحية بين البحر والاستنفار الصحي، بعدما تحول فيروس هانتا إلى تهديد يلاحق أكثر من 140 شخصا على متن السفينة MV هانديوس المتجهة نحو جزيرة تينيريفي الإسبانية، وسط تنسيق دولي واسع لإجلاء الركاب ومنع تحول الرحلة إلى بؤرة وبائية عابرة للحدود.
2: ستكون هناك قوارب صغيرة تنقل الركاب على دفعات إلى الرصيف، وسيخضعون لفحص طبي، وفي حال ظهور أعراض سيتم نقلهم فورا إلى هولندا لتلقي الرعاية.
1: في إسبانيا أشرفت السلطات الصحية إلى جانب منظمة الصحة العالمية على وضع خطة إجلاء مشددة مع منع أي احتكاك بين الركاب والسكان المحليين. أما في فرنسا فتستعد السلطات لإعادة رعاياها عبر رحلات مخصصة مع إخضاعهم لفحوصات صحية ومراقبة دقيقة فور وصولهم. في هولندا يجري التحضير لمسارات إجلاء طبي مباشر، خاصة للحالات التي قد تظهر عليها أعراض أثناء عملية النزول من السفينة. أما المملكة المتحدة فأعلنت عن نقل الركاب وأفراد الطاقم البريطانيين إلى مستشفى في شمال غرب إنجلترا لقضاء فترة عزل أولية فور عودتهم. أما الولايات المتحدة فتستعد هي الأخرى لنقل مواطنيها إلى ولاية نبراسكا، حيث سيخضعون للحجر الصحي والفحوصات الطبية تحت إشراف السلطات الصحية. توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة جميع الركاب لمدة 42 يوما بعد آخر تعرض محتمل للفيروس.
3: هذا المرض ليس كوفيد 19، وقد كررنا هذا مرارا وتكرارا في منظمة الصحة العالمية، وعندما نقول ذلك فإننا لا نفعل ذلك باستخفاف، كما أن خطر انتقال العدوى إلى السكان منخفض.
1: تنسيق دولي واسع وإجراءات عزل مشددة في محاولة لمنع انتقال العدوى واحتواء الأزمات الصحية العابرة للحدود.
0: وسفينة أخرى تعاني من حالة صحية طارئة بسبب فيروس آخر، هو فيروس نورو فيروس، إذ أعلن عن تفشيه على متن سفينة كاريبيان برنسس التي تبحر في البحر الكاريبي، ما أدى إلى إصابة نحو 100 من الركاب وأفراد الطاقم بأعراض القيء والإسهال. وأكدت الشركة المشغلة للسفينة عزل المصابين وتنفيذ عمليات تعقيم مكثفة إلى حين عودتها إلى فلوريدا غدا الاثنين. وإلى الحرب في أوكرانيا التي تقترب من نهايتها بحسب تصريح لافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء التصريح بعد احتفالات عيد النصر التي بدت هذا العام في موسكو أصغر من العادة، وتزامنت مع اليوم الأول من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بانتهاك هذه الهدنة.
3: توقعوا أن تمنى روسيا بهزيمة ساحقة، ونحن نعلم تماما أنهم توقعوا انهيار الدولة في غضون أشهر قليلة، لكن ذلك لم يحدث، ثم تورطوا في هذه الفوضى. الدول الغربية وعدت بالمساعدة وبدأت بتأجيج التوترات مع روسيا والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. أعتقد أن الأمور تقترب من النهاية لكنها تبقى مسألة خطيرة.
0: ولم يستبعد فلاديمير بوتين إمكانية لقاء نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي في دولة ثالثة، لكن فقط بعد إبرام اتفاق سلام بين البلدين. وعندما سئل بوتين عن استعداده لإجراء محادثات مع الأوروبيين، قال إن الشخصية التي يفضلها هي المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، الذي سبق أن وصفه بوتين بالصديق. إلى إيران، حيث هدد الحرس الثوري باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة في حال تعرضت ناقلات النفط الإيرانية لأي هجوم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. يأتي هذا التهديد الإيراني عقب اشتباكات متفرقة وقعت يومي الخميس والجمعة بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج قبل أن يشهد مضيق هرمز حالة هدوء نسبي أمس السبت. في الأثناء، التحضيرات الفرنسية والبريطانية لضمان أمن الملاحة في المضيق تجري على قدم وساق، فقد أعلنت المملكة المتحدة نشر المدمرة دراغون استعدادا لمهمة في الشرق الأوسط ستبدأ عندما تسمح الظروف، بحسب تعبير وزارة الدفاع البريطانية.
1: هرمز ممر ضيق جغرافيا بالغ الاتساع سياسيا واقتصاديا، وهنا تبرز رؤية أوروبية تحاول فتح ممر سياسي داخل أخطر الممرات المائية في العالم. تتحرك فرنسا وبريطانيا لتفادي تحوله من شريان للطاقة إلى بؤرة اختناق للاقتصاد الدولي، ففيه لا تدور معركة بحرية فقط، بل هو صراع على منع الحرب من ابتلاع التجارة العالمية كما يردد المسؤولون في باريس ولندن. حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول بما تحمله من مقاتلات رافال وفرقاطات وسفن دعم تعبر قناة السويس نحو جنوب البحر الأحمر، فيما تدفع لندن بالمدمرة HMS دراغون إلى المنطقة ضمن تحضير أوروبي لمهمة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق المغلق بقرار إيراني. يكشف التحرك الأوروبي قلقا أعمق من مجرد تقييد الملاحة في المضيق، فالقارة التي أنهكتها أزمات الطاقة منذ سنوات تدرك أن أي اضطراب طويل هناك يعني موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز وضغطا إضافيا على اقتصادات متعبة بالتضخم وتباطؤ النمو. ولهذا السبب تدفع فرنسا نحو فصل ملف الملاحة عن بقية المواجهة بين واشنطن وطهران. أكثر من 40 دولة تشارك في التخطيط، لكن الحسابات تتجاوز الجانب العسكري، فشركات الشحن والتأمين لم تعد تنظر إلى هرمز كممر تجاري فقط، بل كمنطقة عالية المخاطر، حيث ترتفع كلفة التأمين مع كل تهديد، ويعاد رسم خرائط التجارة مع كل تصعيد. وفي خلفية هذا المشهد، تحاول أوروبا حماية مصالحها دون الانجرار إلى الحرب، بعيداً عن المظلة الأمنية الأمريكية.
0: إلى مالي، الوضع الأمني ما يزال على صفيح ساخن مع موجة هجمات جديدة في وسط البلاد شنها المقاتلون المتشددون خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 70 قتيلا وفق مصادر محلية وأمنية. أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هجمات وقعت يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس إن وحدات الجيش المالي لم تحرك ساكنا رغم المناشدات المتكررة. ونبقى في القارة الإفريقية، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح حرم جامعة سنغور الفرنكوفونية في مدينة الإسكندرية إلى جانب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. يتوجه ماكرون بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية. وإلى الجزائر، حيث تتواصل مؤشرات انفراج في الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر عقب لقاء جمع الوزير الفرنسي المنتدب

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البقرز المتسولين، بيلجرمز أند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour أو Saint Benedict Joseph Labre Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ببحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: صباح النور محبوبي، صباحا
4: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فرير، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

0: روجر ذات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: كلهم كلهم عنا on 1638
3: 2ME. Direct from the 2ME archives.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليس الرقم فقط، بل مقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أحييكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي العناوين: ترامب متفائل بقرب تسليم طهران ردها، وبوتين يحذر من تأخير إنهاء الصراع الإيراني. قلق في إسرائيل من أي اتفاق بين أمريكا وإيران لا يقدم حلا شاملا للقضية النووية.
1: ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان. بعد
0: الداخلية السورية تؤكد للعربية رغبة دمشق بإعادة من تورط بدماء السوريين وفر للبنان. وزير الدفاع البولندي يبدي الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا.
2: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO.
0: مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن فيروس هانتر ليس كوفيد وأن خطره لا يزال منخفضا. البداية مشاهدينا مما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. أكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية، أضاف أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان مجددا على شاشة العربية. إذن ترامب متفائل، ولكن إن لم يأتي الرد الإيراني فهناك رد بلس. ما الذي تضيفه إلى مشروع الحرية؟ ما الذي تحمله، وما الذي ينطوي على التهديد الأمريكي بالذهاب نحو المشروع المحدث إذا لم ترد إيران بإيجابية؟
3: هي كده جميل، يعني أتمنى للأمريكي أن يكون هناك اتفاق مع إيران، لكن المشكلة هي أن هناك انقسام داخل إيران وليس هناك من يحسم هذا الخلاف كما كان في الماضي. هناك مرشد، ولكن يقول هناك مرشد ولكن هو غائب، لا نسمع منه لا نراه. الحرس الثوري في القيادة، وهذه هي المشكلة. هناك سفن عالقة في المضيق، هناك آلاف البحارة عالقين في المضيق، السفن عدد كبير من السفن، هي مأساة إنسانية، ويحاول أمريكا أن يكون جزء من الحل، يحاول تحريك هذا الملف، ولكن تواجه مع الإيراني في السابق، اليوم يريد المحاولة من جديد أن يخلص هذه السفن العالقة في المضيق.
0: ولكن هو لم يقل سأستأنف عملية مشروع الحرية، بل قال سأنفذ عملية أو مشروع الحرية بلس، ولهذا نسأل عن هذه الإضافة التي تأتي على هذا المشروع.
3: أعتقد هناك دول تريد أن تساعد في هذا الموضوع، ربما بريطانيا وفرنسا أيضا يحاول أن يساعد في هذا الموضوع. الصورة ليست واضحة بالنسبة لي، ولكن هو يريد أن يعود إلى هذا الملف مرة أخرى، موضوع السفن العالقة في المضيق. يعني كان هناك مناوشات بين الأمريكي والإيراني، ولكن بالنسبة للأمريكي كانت لا شيء، ولكن هي المشكلة أن السفن المدنية والشركات التجارية تخاف، يعني أي تهديد تعتبر أنه لا تستطيع أن تتحمل المخاطرة، لذلك يتراجعوا في هذا الموضوع.
0: وهنا نتحدث عن حامل الطائرات البريطانية وأيضا تشارل ديغول، هي يعني إضافة تأتي إلى الأسطول أو الأرمادة الموجود الأمريكي في المنطقة، لكن بنفس الوقت هناك قلق إسرائيلي، والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن الرئيس دونالد ترامب تعهد لنتنياهو بأن يضمن مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. برأيك هناك عناوين عريضة كثيرة ربما ومخاوف كبيرة لدى إسرائيل، هل ستتناول المرحلة القادمة هذه المخاوف؟ هل ستعالجها؟
3: يعني هناك من يقول أن نتنياهو يتحكم بترامب وأنه دفعه إلى الحرب وكل هذه الأمور، كأنه يعني ترامب طفل يعني ويستطيع أن يتحكم به شخص مثل نتنياهو. ترامب ليس شخصا بسيطا يمكن التحكم به، ولكن أيضا لا يمكن القول أن نتنياهو ليس له دور إطلاقا. هم هو شريك، هي حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، هم شركاء وله أيضا يعني صوت في هذه الحرب. اليوم هناك مطالب ثلاثة وهي مطالب إسرائيلية أمريكية، يعني الحرب هذه جانب أمريكية إسرائيلية، المطالب أمريكية إسرائيلية، والإسرائيلي في الصورة. ولن يفعل أي شيء ترامب لا يرضي الإسرائيلي في نهاية المطاف، لأنه يعتبر أن دولة طبيعية، أن تكون إيران دولة طبيعية هو شيء جيد للمنطقة، للدول العربية في المنطقة، وأيضا لإسرائيل. يعني بالنسبة للسلام الإبراهيمي كانت محاولة أن تكون منطقة طبيعية لا يكون هناك مشاكل، ويحاول أن تكون نعم.
0: التنسيق الأمريكي الإسرائيلي كشركاء موجود، ولكن في الأوراق التي قدمت إسرائيل نعلم أنها تريد تصفير اليورانيوم، الولايات المتحدة ذهبت للتجميد، وهناك بنود أخرى تعنى بها إسرائيل ليست موجودة، على الأقل فيما تسرب لنا لنعرفه، كالمشروع الباليستي وكلاء إيران في المنطقة. وهنا أسألك إن كان هناك انقسام بالفعل حقيقي بين إسرائيل وأمريكا في هذه المرحلة.
3: الانقسام الوحيد الذي أعرف به هو أن الإيران الإسرائيلي يقول إيران لا يمكن التفاهم معها، يجب الذهاب إلى تدمير الشامل للمقاومات الدولة الإيرانية، لا يمكن التفاهم معهم، هؤلاء الناس يضيعوا وقتك، أنت تفاوضهم ولكن هم يشتروا الوقت ويراهنوا على تمييع الموضوع وإطالة المفاوضات إلى ما شاء الله. ترامب لا يعتقد، يعتقد أنه يمكن التفاهم مع هذا النظام، ويجب كل فرصة للتفاهم مع هذا النظام، هذا الخلاف الوحيد بينهم. بينما هذه المسودة، يعني هذه الذي تم تسريبها، ترامب هو قال منذ البداية عنده 3 مطالب من إيران لتصبح دولة طبيعية، وهو لم يتراجع في هذا، ليس هناك أي معطيات، لم أسمع شيء من ترامب يقول أنه تراجع عن أنه يريد أن تكون إيران دولة طبيعية. وطبيعية يعني مشروع نووي.
0: إذا تأخر الرد أو جاء بغير ما يشتهي الرئيس دونالد ترامب، هل يذهب بنحو أو يميل إلى الرأي الإسرائيلي بما يتعلق بضربات أو ضربة قاسمة على إيران؟
3: الضربة القاسمة هو شيء يتفاداه ترامب، يعني هي آخر محطة في هذا الموضوع، وربما يذهب إلى ذلك عندما يمل. أنا أستغرب أنه لم يمل من هذا الموضوع إلى الآن. آخر محطة هي التدمير الشامل لمقاومات إيران، ويقول الأمريكا انتصر وانتهى الموضوع، ولكن هو لا يريد أن يفعل ذلك، هو يحاول تفادي ذلك. الذي يراهن عليه اليوم الأمريكي، وأعتقد هو رهان صحيح، يعني صحيح 100%، أنه هناك أزمة قانقة في إيران، واليوم الخانق الاقتصادي ليس يعني كما كان في الماضي ضغط اقتصادي، اليوم هناك سد الثغرات التي كانت تتفادى العقوبات منها، وأيضا منعهم كانوا يهربوا مليونين برميل تقريبا يوميا، فهذا اللي وكان عندهم أزمة اقتصادية خانقة قبل الحرب، تصوري، وكانوا يهربوا مليونين برميل وكان عندهم أزمة اقتصادية خانقة. كيف تكون الآن الوضع في إيران؟ الخطر الوحيد أنا أعتقد الحقيقة على النظام الإيراني اليوم هو الشعب الإيراني الذي غاضب يغلي من بسبب أزمة اقتصادية خانقة. واليوم ترامب في البيت الأبيض تقريبا ألف يوم بعد، فالموضوع ليس يوم ويومين وتنتهي، الحساب مفتوح بينهم وبين ترامب.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب.
4: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران، يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة والتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضاً بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجودي العربية.
0: إذن في إسرائيل نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. صحيفة إسرائيل هيوم اعتبر بحسب الصحيفة اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا.
5: انطلاقة مشوار جديد بيجمعنا مع بعض بنهار الأحد اليوم يلي حامل تاريخ 10 أيار. منبلش أنا وياكم هالأربع ساعات الحلوين لغاية الساعة 6 المساء معكم مريم من ورا ميكرو راديو 2 إم يا أستراليا. رح نبلش مشوارنا هلأ

بنكمل معكم مستمعينا هالمشوار الحلو المليان أغاني منوعة وأجواء حلوة بلشنا فيها أوريدي المشوار. سمعنا للفنان نصيف زيتون ورجعنا سمعنا كمان لإياد طنوس وعنا أخبار منوعة رح شارككم إياها. دايما بتستمعوا لأحدث التطورات كمان تطورات الإخبارية عبر الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا. هلأ رح ننتقل مع بعض للسيدة فيروز ونسمع أغنية مميزة من أغاني الزمن الجميل. خليكن معنا.

0: نكمل هالمشوار بهدوء خطوة خطوة معكم مستمعينا، وهالتواصل الرائع بيناتنا عبر أثير راديو 2ME. بنكمل المشوار، منتابع مع أغانينا الرائعة، وثواني كتير قليل من الوقت رح نكون برفقة البوب ستار رامي عياش، وغنية حماسية هيك أجواء بترقص. خليكن على السمع.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No.

0: مهما تغيرت الأيام ما في أسماء بتضل تحمل إحساس خاص، وبيروت رغم كل شيء بعد مدينة بتجمع الحنين، بتجمع الذكريات والأمل. كنا مع بير نعمة وغنيتها الرائعة حبيبتي بيروت، بتمنى تكون نالت كل أعجابكم. بناخد استراحة قصيرة وبنرجع منكمل مشوارنا سوا.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: وين ما كنتوا هلا مستمعينا، العوده لكم ومكملين مع بعض. وخلينا شارككم هيدا الخبر، يعني من اخبار الفن، حماس كبير حول البوم اليسا الجديد، والسوشيال ميديا ضجت خلال الساعات الماضية بتسريبات وتكهنات عن ألبومها المنتظر إليسا 14. ومن بين أسماء الأغاني اللي عم تنذكر لعبة الأيام، بديك، احتمال، وعدني، بسرح فيك، وشي نور، هبطل أحب، وحتى غنية بعنوان شتاء الرياض. لحد هلأ أكيد ما في أي تأكيد رسمي، بس جمهور إليسا بيّن قدي متحمس كتير لهالألبوم. إليسا كانت كمان شاركت صور وفيديوز من داخل الاستوديو عبر إنستغرام، وظهرت هي وعم هيك تحط لمسيتها الأخيرة على الأغاني. ومثل العادة الألبوم رح يشهد تعاونات مع أسماء كبيرة بالكلمات، الألحان والتوزيع، وبيوعدوا بعمل متنوع وجديد. والسؤال يلي الكل ناطر جوابه هلأ، امتى رح تبلش إليسا تكشف رسميا عن الأغاني؟ خليكن معنا، منتابع نحن وياكن عبر راديو 2MBA أستراليا على الموجة 1638 AM، دايما حتكن ABC News Update 2MBA
1: أستراليا. ABC News. Jessica Hinchliffe with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers says he believes the clock is ticking on Angus Taylor's Liberal leadership after One Nation's win in the Farrer by-election. The party's candidate David Farley leads the count by 14,000 ballots, with more than 80% of the votes counted. The Liberal Party has admitted it needs to adapt to gain government again after losing the regional New South Wales seat that had been held by the coalition for almost 80 years. Meanwhile, Mr. Chalmers says this Tuesday's budget will seek to fix a broken housing market that's locking too many Australians out. Mr. Chalmers is expected to wind back the capital gains tax discount and negative gearing, despite promising that there'd be no changes to the tax breaks at last year's election. Mr. Chalmers says Labor was focusing on boosting supply last year and is now examining other barriers stopping young people from owning their own homes. And a British Labour backbencher has issued an ultimatum to the country's cabinet ministers, challenging the embattled Prime Minister for the leadership or she will. The British Labour Party suffered a crushing defeat in local elections last week, so now London-based MP Catherine West says if a cabinet minister doesn't put themselves forward to challenge Prime Minister Sir Keir Starmer as a party leader by Monday, then she will attempt to trigger a leadership contest herself. Ms. West, who's a dual British-Australian citizen, told Times Radio her preferred option would be for the cabinet to reorganise themselves. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

نسي صبع كل منيتي بدنيا يا رايح البغداد ودي حبيبي سلام قولوا لمن السلام يا

0: بنكمل أجواءنا الحلوة معكم بهالأغاني والأخبار اللي بشارككم إياها شوي هيك. منحس اليوم الأحد عبالنا نغير عن أخبار الحرب، أخبار الستريس فيها نسميها يعني والتوتر، ومنروح هيك شوي لأخبار فنية أكتر. ومن لبنان كمان منشوف تطور قضائي بارز بملف الفنان فضل شاكر. بتعرفوا القصة طولت كتير وصار لفترة طويلة. محكمة الجنايات ببيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي أصدرت حكم ببراءة فضل شاكر بأحدى القضايا، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة. الجلسة شهدت حضور فريق الدفاع بينما فضل شاكر ما كان موجود داخل قصر العدل. والصحافي صبح إبليوي قال أنه من النقاط المهمة بالقضية أنه المدعي نفسه أكد أنه ما بيعرف فضل شخصيا وأنه سمع صوته بس من خلال الأغاني. والملف يلي استمر سنوات طويلة رجع الحديث عن إمكانية حصول تطورات إيجابية جديدة بقضايا فضل العلقة. وبحسب المعلومات كمان بعده عم بيواجه 4 ملفات أمام المحكمة العسكرية، بس في توقعات بطلب إخلاء سبيل بالفترة المقبلة. كمان محاميته طمنت الجمهور على وضعه الصحي وأكدت أنه معنوياته عالية بفضل دعم الناس لإله. أكيد بنتمنى الحقيقة تظهر بكل الملفات وتكون العدالة فوق كل اعتبار. خليكن برفقتنا مستمعينا عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، ومنتابع معكن بعد الفاصل.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 550 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: وهلأ مستمعينا رح نوقف شوي عن أغانينا الحلوة لأنه حان الوقت نتوجه مع بعض إلى غرفة الأخبار تانوي فيكن بآخر وأهم التطورات الجديدة اللي عم بتصير وخصوصا تطورات الشرق الأوسط. تابعونا.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عدر 2ME أستراليا.
10: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
11: Your news. is coming up moments from now on 2ME Australia.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
13: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
2: ونستهلها بالعناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. في نشرة السادسة أيضا، خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، وفي موازاة هدوء نسبي في مضيق هرمز، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، في حين لا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض. المزيد مع لميز زين الدين.
4: قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة، كما السفن التي وصفتها بالمعادية، ردا على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، بحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية. التصريح الإيراني يأتي غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، لكن أي رد من إيران لم يعلن بعد. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شكك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا بعد اشتباكات مضيق هرمز. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل من خلال استهدافها ناقلات النفط وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
2: إيران تشكك إذن بجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب، مع مواصلتها إعداد ردها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن، وفي ظل وقف لإطلاق النار خرقه الطرفان على مدى اليومين الماضيين في مضيق هرمز. فأي رد تنتظره إدارة الرئيس ترامب من الجمهورية الإسلامية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال الشقير.
5: لا تبدو هذه المفاوضات جدية، لأن التوقعات الأمريكية لا تزال إلى اليوم الاستسلام غير المشروط من الجانب الإيراني، وإن فقط في الموضوع المطروح اليوم، أي الموضوع النووي. أي أنه ليس أن الولايات المتحدة قد تراجعت في النقاط الأخرى، ولكنها تبتدئ بالموضوع النووي وتطلب فعليا من إيران رد إيجابي على مطالبها في الموضوع النووي، فيما أن إيران تتصرف وكأنها هي في موقع منتصر. إذن ليس هناك من قاعدة مشتركة. ما الذي نستطيع أن نتوقعه من الرد الإيراني؟ هو بأن الرد الإيراني سيحاول الاكتفاء بالتركيز على ضرورة رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، مع إصرار إيراني على تحصيل الرسوم من هذا المرور. إذن لسنا أمام طرفين حاضرين للتفاوض، حاضرين للتنازل، وبالتالي قد نشهد جولات إضافية من هذا التبادل العبثي، ولكنه بالفعل عبثي.
2: حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. هذا وبحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بالأمس مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية. وفي لبنان، قتل 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في الجنوب، مع شن الدولة العبرية غارات جنوبي بيروت خارج معاقل حزب الله. الجيش الإسرائيلي وسع رقعة استهدافاته قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل، ما رفع من حصيلة القتلى والجرحى، كما تنقل من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
6: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية، كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني، أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحاً، وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور، وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف، وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها. لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: وفيما تجري إسرائيل مفاوضات مع لبنان تحت النار، رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، تتهيأ لاحتمال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكان العودة للقتال على جبهة إيران، تزامنا ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وفي العراق ذكرت معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد عن وجود اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لحل ونزع سلاح الفصائل العراقية. مزيد من المعلومات والتفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
7: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحج الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية، وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط كانت محور قمة مصرية فرنسية بالأمس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية. واعتبر ماكرون أثناء افتتاحه حرم جامعة سونغور في مدينة الإسكندرية بشمال مصر إلى جانب الرئيس المصري، اعتبر أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. مستجاب عبد الله من القاهرة.
8: تركزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في الإسكندرية على أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة، إلى جانب بحث التوترات السياسية والأمنية في لبنان. وأكد السيسي استمرار جهود مصر في الوساطة مع التشديد على موقفها الثابت الرافض للمساس بسيادة الدول العربية. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع، معربا عن تطلع باريس إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يسهم في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر. وحملت الزيارة أيضا بعدا ثقافيا، حيث شدد ماكرون خلال افتتاح حرم جديد بجامعة سنغور على دور اللغة الفرنسية كجسر للتواصل داخل القارة الأفريقية متعددة اللغات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
2: ويتوجه ماكرون بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الشأن الروسي الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، وانتقد الدعم الغربي لكييف فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه. مراد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية من موسكو.
9: كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، وأنه لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي في دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون نهاية المفاوضات وليس في بدايتها، وفي حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. بوتين اعتبر أن أي اتفاق يجب أن ينطلق من مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والأخذ في الاعتبار حق شعوب العالم في تقرير مصيرها. الرئيس الروسي حذر من تدهور الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك سيسبب أضرارا لكل أطراف الأزمة، وأضاف أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال قائما، لكن رفض أطراف الأزمة له وتمسك كل طرف بمواقفه وضع المفاوضات في طريق مسدود. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
2: السلطات الأوكرانية أعلنت من جهتها مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص في منطقة خرسون نتيجة هجمات روسية بالمدفعية والمسيرات، وذلك في اليوم الأول من الهدنة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية بالتوازي. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني بأن زيلينسكي مستعد للقاء الرئيس الروسي في أي مكان لكن ليس في موسكو، ردا على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
10: تترقب أوكرانيا عملية واسعة لتبادل الأسرى مع روسيا بوساطة أمريكية، وهي النقطة الإنسانية والأساسية ضمن الاتفاق بين الجانبين، ما يجعل كييف تغض الطرف وفق المسؤولين عن الانتهاكات لهذه الهدنة في يومها الأول من الطرف الروسي. انتهاكات كان مسرحها المناطق الشرقية والجنوبية، حيث سجل الجيش الأوكراني 10 اشتباكات على خط الجبهة في دونباس، بينما سقط قتيل وعدد من الجرحى في ضربات روسية بخيرسون جنوبي البلاد. وسط هذه الأجواء، جدد مكتب الرئاسة الأوكرانية استعداد الرئيس زيلينسكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان دون موسكو، وذلك ردا على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي قال إن بوتين لا يزال مستعدا لاستقبال زيلينسكي في موسكو. في غضون ذلك، لا يرى الخبراء أي مؤشرات قريبة على تسوية أوسع بين كييف وموسكو، فطريق اتفاق السلام ما زال طويلا ومعقدا رغم الهدنة المؤقتة والوساطة الأمريكية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: رفعت موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون جهاديون في وسط مالي عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية. وضعت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالي الأمن والدفاع بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. قال ميس زين الدين.
11: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في إفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة، اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
2: قتل 69 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على الصلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
1: شكرا لك رولا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
12: As quickly, the M1 Pacific motorway approaching Keringai Chase Road, we have a broken down car. It's taking up the right lane for the northbound run. A cordon on the M4 motorway, some tyre debris that's affecting traffic in the eastbound lanes for the left lane closed there. Melbourne Cranbourne East, we have a crash on Narre Warren Road at Majestic Boulevard. The right lane closed for the northbound run with two lanes open for now. At Doncaster, the eastern freeway around Elgar Road, a lost scooter affecting traffic in the right lane for the inbound run. At Docklands, footy this afternoon at Docklands Stadium with the match now underway. Join Starlight's Super Steps Challenge and walk or run 10,000 steps a day this May. Every step will help make hospitals a happier place for sick kids. Sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
13: كتير بيسعدني لقاءكم بساعة جديدة يومية. هلا فيكم وين ما كنتم موجودين. لكل الموجودين داخل أستراليا أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتم، سيدني، ملبورن، أي مكان أو حتى خارج أستراليا. أطيب التحيات بوجهها لكم من وسط بيروت. رح نبلش هالساعة مع جولة غنائية رائعة نسمعها مع بعض.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

مكملين معكم مشوارنا وأهلا وسهلا بالجميع. رح نشوف كمان مع بعض أحوال الطقس اليوم. نرجع نذكر بسيدني بتوصل الحرارة لل21 درجة،

مكملين مع بعض بهالوقت برفقة توليت نارين. خليكن دايما على راديو 2ME أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: وهيك هيك كنا عم نسمع للفنانة نانسي عجرم بخبركن من أخبار الفن. كان في إلها بداية قوية ومبهرة لجولتها الرائعة الجولة العالمية. ونانسي افتتحت أول حفلتها بنيو جيرسي وسط حضور كامل العدد وأجواء وصفت بأنها ساحرة مع تفاعل كبير من الجاليات العربية يلي غنت معها بكل حماس. وهيدا كان الانطلاق الرسمي لجولتها العالمية يلي رح تكملها بعدة محطات بأمريكا، وبعدها بتتوجه على باريس لحفلين قبل ما توصل آخر شيء لأستراليا. لجمهور نانسي بأستراليا رح تكون معكن بملبورن ب 29 من هيدا الشهر، وبسيدني ب 30 ماي كمان آخر هالشهر. وقبل الجولة كمان شفنا كيف نانسي كانت وجهت رسالة مؤثرة لجمهورها، أكدت فيها أنه عم بتوثق كل لحظة من الرحلة وشكرت الناس على الحب والدعم الدائم. وأكيد جمهور نانسي بأستراليا بعرف قدي في كتير ناطرة وإنكن على موعد مع ليالي مليانة طاقة وأغاني وحماس، وإن شاء الله بتكون سهرات يعني رائعة. خليكن برفقتنا من تبع نحن وياكن مشوارنا، استراحة صغيرة ومنرجع لكن. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف. Authorized by the
1: Victorian Government, Melbourne. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0. The biggest
2: hits. بدي أقول بحبك من إذاعة 2MA أستراليا معكم نانسي عجرم.

0: بهالدقيقة مستمعينا رح نوقف شوي مع أخبار الساعة 4، بنسمع آخر المستجدات والعناوين كلها اللي بتهمكن أكيد، وإذا ما كنتوا موجودين تابعونا.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: First. 2ME Australia.

0: عناوين النشرة.
1: أسبوع مفصلي قد يحسم التوجهات. إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري وسلام، لن نسمح باستخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب. الجنوب تحت القصف والغارات. أبو عمر جديد في لبنان. موقع عسكري إسرائيلي في العراق.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بدأ العد العكسي لانطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التمهيدية المباشرة الخميس والجمعة المقبلين بين لبنان وإسرائيل في أسبوع مفصلي قد يحسم التوجهات على ضوء التطورات في واشنطن وإسلام أباد. يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الاتصالات على أعلى المستويات قبيل موعد الجولتين لتثبيت اتفاق وقف النار فعلياً.
1: السفير الأمريكي سيمون كرم أو السفير اللبناني سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني سيبدأ في واشنطن وقبل موعد المحادثات سلسلة اتصالات ومشاورات في العاصمة الأمريكية محملا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تقوم على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والاتفاق على ترسيم الحدود البرية واستعادة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة الأعمار.
0: الاجتماعات التي ستضع أسس التفاوض تأتي على وقع الغليان الأمني والتصعيد الذي بلغ أمس منطقة الشوف للمرة الأولى منذ وقف النار.
1: حزب الله وعلى لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أكد أن المفاوضات المباشرة هي مسار تنازلي.
0: وبعد المعلومات عن أن حزب الله يحاول إعادة فتح قناه تواصل مع رئاستي الجمهورية والحكومة في إطار جهود تهدف إلى إعادة تنشيط التواصل السياسي، نفى النائب حسين الحاج حسن حدوث أي لقاء بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام في الأيام الماضية.
1: ميدانيا شهدت الساعات الماضية يوما تصعيديا بارزا، فقد شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت صريف سريري، مجد الزون، بدياس، محيط حروف، السماعية، بيوت السياد، باريش، حي الراهبات في النبطية ومحيط بلدة جبشيت، إضافة إلى تفجير عنيف هز مدينة لخيام.
0: وأغارت المسيرات أيضا على السيارات، واحدة على الأوتوسترات في منطقة السعديات وأخرى في منطقة ملتقى النهرين في الشوف، بالإضافة إلى استهداف السيارات في النبطية والسور ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنين. وأدت غارة على بلدة بدياس في قضاء سور إلى سقوط قتيل و13 جريح، فيما سجلت الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية قبل 3 أيام وبلغت 6 ضحايا و19 جريحا حسب وزارة الصحة.
1: وعداد الضحايا منذ بدء الحرب إلى مزيد من الارتفاع، فقد أعلنت وزارة الصحة سقوط 2795 ضحية و8586 جريحا.
0: صفحة جديدة في العلاقة بين لبنان وسوريا فتحت من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق أمس على رأس وفد وزاري كبير. سلام وبعد اللقاء الثنائي مع الرئيس أحمد الشرع والذي دام حوالي ساعتين أكد من المطار أن لبنان لن يكون منصة لإيذاء الأشقاء العرب.
2: بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية. تم البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت. سوف ننشئ لجان مشتركة ومنها فنية ونكثف التواصل على المستوى الوزاري. نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإيذاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
1: وزير الطاقة جوز صدي تحدث عن ملف استجرار الطاقة من سوريا.
3: تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء الصندوق العربي عم بيدرسه هلأ.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط أكد من دمشق أيضا على تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتشكيل مجلس أعمال لبناني سوري.
4: تكلمنا عنها بكل التفاصيل مع الوزير السوري. اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني السوري حنشكلها بظرف أيام، وإن شاء الله بحزيران منجي لهوني بيكون أول اجتماع لهم.
1: وزير الأشغال فايز رسامني شدد على ضرورة تسريع مرور الشاحنات اللبنانية.
5: اتفقنا أنه نسرع بالأمور حتى يسمحوا للشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا ويفضوا البضاعة بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانية أو الصناعة اللبنانية.
0: الرئاسة السورية أعلنت من جهتها أن الشرع بحث مع سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.
1: وأكدت الداخلية السورية أنها مهتمة بتسلم مجرمي النظام السابق الفارين إلى لبنان وإعادة كل من تورط بدماء الشعب السوري وفر إلى الأراضي اللبنانية. واتهمت عبر قناة الحدث حزب الله بتوفير مآو للفارين من النظام السابق في لبنان، معتبرة أن أطرافا لبنانية رهنت قرارها للخارج وتحاول توريط سوريا.
0: عقد اجتماع وزاري ثلاثي بين الوزراء ريما كرامي وبول مرقص وفادي مكي لترشيد دور الشباب في المجتمع وعقلنة الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة خطاب الكراهية بدءا من الجيل الجديد في المدارس والجامعات. أبو عمر جديد يظهر في لبنان، فمن هو؟
1: هو مواطن عراقي يدعى طارق الحسين بعد اتهامه بانتحال صفة مسؤول أمني في السفارة العراقية في بيروت وارتداء رتب عسكرية مزيفة في خلال لقاءات رسمية وأمنية قبل أن يتحول لاحقا إلى عامل توصيل دليفري، وفق ما أفادت به قناة العربية الحدث نقلا عن مصادر استخباراتية وعسكرية لبنانية. وحسب المعطيات كان الحسين يقدم نفسه على أنه عقيد ومسؤول عن أمن السفارة العراقية، وتمكن على مدى سنوات من بناء شبكة علاقات واسعة مع شخصيات وضباط رفيعي المستوى في لبنان، بينهم مسؤولون أمنيون ورؤساء أجهزة ومناطق. وأشارت المعلومات إلى أن التحقيقات التي أعقبت توقيفه فتحت ملفات تتعلق بشبكات علاقات وانتفاع مرتبطة بحصانات أمنية وسياسية استفاد منها عراقيون ويمنيون وإيرانيون في خلال السنوات الماضية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من التفاصيل والخلفيات المرتبطة بالقضية. وكان منتحل الصفة يقدم نفسه أيضا داخل بعض الأوساط الشيعية على أنه ينتمي إلى حركة عصائب أهل الحق العراقية، ويدعي أيضا أنه متزوج من امرأة لبنانية. ويعيد هذا الملف إلى دائرة الاهتمام قضية أبو عمر التي تفجرت سابقا بعد الكشف عن ارتباطه ونفوذه في أوساط
6: Sydney Olympic Park Super Netball at Ken Rosal Arena with the match now on the wind down. Extra traffic in the area as fans leave the venue. In the Royal National Park, a broken down car, Lady Wakers Drive south at Mackell Avenue. Take care for the northbound run through there. In Melbourne Cranbourne East, a crash on Narre Warren Road at Majestic Boulevard. The right lane closed for the northbound run with two lanes open for now. At Oakley East, reports of a problem for the Princess Highway at Huntingdale Road. Seeing some activity around the intersection and minor delays there for the outbound run. Join thousands of people across Australia this May taking on Starlight's Super Steps Challenge. Have fun. Get fit and help sick kids. It's free to sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
7: تحياتي لكل مستمعينا مجددا، العودة لكم بساعة جديدة من مشوارنا. وكنا يعني بأول ساعتين استمعنا لأغاني كتير حلوة، وأكيد مكملين بهيدا الأجواء. رح نبلش الساعة هلأ برفقة سلوى أطيب. خلينا أرجع أذكر بأحوال الطقس. اليوم بتوصل درجات حرارة بسيدني لل 21 ولل 17 كحد أقصى صعيد ملبورن، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس وحار، درجات الحرارة بتوصل لل 25 درجة.

0: أما نهار الأحد يوم راحة، يعني إن شاء الله يا رب أول شيء تكونوا استمتعتوا بهيدا الويك أند، عملتوا هيك بلانز حلوين، غيرتوا جو، خففتوا ستريس لبكرة على راد مع بعض نبلش أسبوع جديد. والراحة بقلكن وبرجع بذكركن إنه مش منا دايما بإنه كل شي يكون بيرفكت، الراحة أهم شي إنك أنت تكون مرتاح من جوا. هلأ رح نسمع وجه القمر، تابعونا.
1: وجه القمر

0: وهلا إذا برجع معكم مستمعينا شوي للواقع للتوتر يلي عم بيصير، والتوتر بالخليج عم بيدل إنه الهدنة بين أمريكا وإيران عم تهتز من جديد. وبعد تبادل إطلاق النار بمضيق هرمز، الخارجية الإيرانية نددت بتحركات البحرية الأمريكية ضد ناقلتين إيرانيتين واعتبرتها أعمال عدوانية وخرق لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه كل ما ينعرض حال دبلوماسي بتقوم واشنطن بخطوة عسكرية جديدة. كمان أكد إنه إيران ما بترضخ للضغوط وادعى إنه قدراتها الصاروخية اليوم أقوى من بداية الحرب. والاشتباك يلي صار بمضيق هرمز يعتبر أخطر خرق للهدنة من وقت بدء وقف النار بشهر أبريل. بنفس الوقت المفاوضات بعدها مستمرة، ومن المتوقع إيران تسلم ردا نهائي على المقترح الأمريكي قريبا. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهو يعني بيقول أنه بعده متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق، بينما باكستان يلي عم تلعب دور الوسيط عبرت عن تفاؤل حذر. لكن يعني بحسب مصادر دبلوماسية بعد في ملفات خلافية ما انحلت لحد هلا. يا رب هيدي الدبلوماسية تنجح، لأنه عن جد يعني عم نشهد أنه أي شيء صغير، أي انفجار جديد بالمنطقة رح يكون له تأثير كبير، ورح تكون كلفته كبير كتير على العالم. خليكن معنا منتابع سوا بعد البريك مع أخبار جديدة أكيد حنشارككن إياها، ودايما على الموجة
1: 1638 AM. التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

بجولة فنية رح نكمل معكم المشوار منبلشها مع الفنان الراحل، تحية لروحه، تحية كبيرة لزياد الرحباني، أنا اللي عليكي مشتاق. نرجع منكمل مع هبة تواجي ومع تو ليت، تابعونا.

0: عم نكمل سوا المشوار، وأكيد في خبر لازم نمرق عليه من الملف الإيراني. تقييم استخباراتي أمريكي جديد كشف تفاصيل لافتة عن قدرة طهران على تحمل الحصار البحري. بحسب تقييم سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إيران قادرة تتحمل الحصار الحالي بين 3-4 أشهر قبل ما تبلش تواجه ضغوط اقتصادية أكبر. والتقرير أشار أنه طهران عم بتحاول تتأقلم من خلال تخزين النفط بناقلات بحرية، وأيضا البحث عن طرق برية لنقل النفط عبر آسيا الوسطى. وعلى الصعيد العسكري، تقييم الأمريكي قال أنه إيران بعدها بتحتفظ بجزء كبير من قدراتها، حوالي 70% من مخزون الصواريخ و 75% من منصات الإطلاق المتحركة. كمان في معلومات أنه بعض المستودعات تحت الأرض تمت إعادة تشغيلها وإصلاح جزء من الصواريخ المتضررة. بالمقابل، واشنطن أكدت أنه الحصار عم بيسبب أضرار حقيقية ومتراكمة، وقالت أنه إيران عم تخسر يعني حوالي نص مليار دولار يوميا. وبتبقى أزمة مضيق هرمز عنصر أساسي بهالمواجهة، خصوصا مع استمرار التوتر حول الملاحة البحرية والطائرات المسيرة. يعني اليوم المعركة مش بس عسكرية، بل اقتصادية ونفطية كمان. بنتمنى تنتهي هيدي الأزمة بأسرع وقت ممكن، لأنه تأثيرها عم بتشوفوا قدي عم بيطال كل العالم، من الطاقة لهالاقتصاد، لأسعار المعيشة كمان، والغلا يلي عم نشوفه بالسوبر ماركت أو الأدوية أو أي شيء عم نعوزه بحياتنا اليومية. منتبع نحن وياكم المشوار إن شاء الله يا رب الأيام الجاية بنسمع فيها أخبار أحلى وأهدى للجميع. بناخد بريك قصير وبنرجع لعندكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟

0: ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: حييكم مجددا مستمعين راديو 2 أستراليا 1638 AM، مكملين مشوارنا معكم ومن عالم الفن وكرة القدم. نعرف هلا في المونديال، وشاكيرا راجعة مجددا لأجواء المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن رسميا اختيار شاكيرا لتقديم الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 وبالتعاون مع بورنا بور، والغنية الجديدة بعنوان داي داي، ومن المقرر تنزل رسميا ب 14 مايو. فشاكيرا أكدت الخبر بنفسها عبر فيديو تشويقي صورته بملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل وسط أجواء حماسية وكروية بامتياز. ومنعرف أكيد هيدا مش أول مرة لشاكيرا بالمونديال، بل تالت تعاون لإلها بعد النجاح الكبير لوكا وكا بمونديال 2010 ولالا بمونديال 2014. وغنية وكا وكا بعضها من أشهر أغاني كأس العالم بالتاريخ مع مليارات المشاهدات حول العالم. بطولة 2026 رح تصير بأمريكا، كندا والمكسيك، والتوقعات أنه الغنية الجديدة تحقق نجاح عالم كبير. فكلنا بانتظار هالأغنية بعد 4 أيام. واضح أنه شاكيرا بعد دايما الصوت المرتبط بأجواء كأس العالم عند الملايين. منتابع نحن وياكم هالمشوار الحلو من نهارنا اليوم الأحد اللي حامل تاريخ 10 أيار، ومنكمل بعد الفاصل.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Jessica Hinchliff with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has described the party's victory in the Farah by-election as resounding. Candidate David Farley leads the count in the southern New South Wales seat by 14,000 ballots, with more than 80% of votes counted. Ms Hanson says the fall in support for the Liberal and Nationals shows they're out of touch, and the outcome is a very good sign for the future of her party. The Federal Treasurer Jim Chalmers says he'll be handing down a housing budget on Tuesday aimed at fixing what he's called a broken system. Mr Chalmers is expected to wind back the capital gains tax discount and negative gearing, despite promising there'd be no changes to the tax breaks at last year's election. Mr Chalmers says Labor was focused on boosting supply last year and is now examining other barriers stopping young people from owning their own home. And the head of the World Health Organization is seeking to reassure the people of the Spanish island of Tenerife ahead of the expected arrival of the cruise ship impacted by hantavirus. 3 passengers have died and several others are ill after contracting a rare strain of the virus, usually transmitted by contact with rodents. The WHO is assuring local residents that passengers will be brought ashore in sealed vehicles and flown straight out. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: معكم وبرفقتكم الحلوة مكملين مشوارنا دايما عبر راديو 2 أستراليا، ورح نكون عم نختم ثالث ساعة من مشوارنا بهالجولة الفنية الكتير حلوة. خلينا نسمعها مع بعض.

0: وبهاللحظات مستمعينا رح ننتقل مع بعض إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بأهم المستجدات وأبرز العناوين منسمعها عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades. وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية، وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: تحية لكم مشاهدي الام تي في. في الجنوب قصف وغارات واغتيالات وانذارات بالاخلاء اضافة الى حملات تمشيط في بعض القرى والبلدات. واللافت ان التصعيد بلغ منطقة الشوف للمرة الاولى منذ وقف اطلاق النار. اما في بيروت وواشنطن فاستعداد للجولة الاولى من المفاوضات المباشرة الفعلية بين لبنان واسرائيل، فبعد ساعات يصل السفير سيمون كرم الى الولايات المتحدة الامريكية ويباشر اجتماعاته التمهيدية، وبالتالي فإن اجتماعات يومي الخميس والجمعة المقبلين ستستكمل في الأسبوع الذي يليهما باجتماعات أخرى. في هذا الوقت حزب الله يواصل إطلاق تهديداته الفارغة بحق السلطة الرسمية في لبنان. فالنائب حسن فضل الله أعلن أن المفاوضات المباشرة تشكل خروجا على الدستور والطائف، كما أكد أن الحزب سيسقط الخط الأصفر والحزام الأمني. أما عن العلاقات اللبنانية السورية فزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق تميزت بطول اللقاء بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع والتأكيدات المشتركة على توثيق التعاون في شتى المجالات. البداية إذن من آخر المستجدات الميدانية للاطلاع أكثر عليها، ينضم إلينا الزميل صبحي إبليوي. إذن صبحي، يعني تابعنا معك في النشرة المسائية إضاءة مفصلة على يعني مجريات نهار أمس على الخريطة ويعني الاستهدافات الملفتة حجما وطريقة، كل التفاصيل معك، ما هو الجديد؟ تفضل.
1: نعم، حتى هذه اللحظة يعتبر هذا اليوم هو من الأيام القاسية جدا على لبنان إن لناحية الكلفة البشرية المرتفعة جدا. أعداد الضحايا في لبنان تخطت 2779 ضحية وأكثر من 8900 جريحا. في هذا اليوم تحديدا هناك أكثر من 40 ضحية سقطوا في الساعات 24 الماضية، وصل عدد الضحايا إلى 106. الغارات الإسرائيلية التي تخطت 130 غارة توسعت جغرافيا لتصل إلى حدود العاصمة بيروت وتحديدا منطقة الدامور والسعديات، وبالتالي هذا اليوم شهد استهداف 5 سيارات من قبل الجيش الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية ترافقت أيضا مع انذارات لإنشاء مناطق تحديدا في قضاء سور، وهذه البلدات تشكل الخط الأمامي لمنطقة شمال الليطاني، هي الحدود التي رسمتها إسرائيل افتراضيا للعمليات العسكرية. وأيضا أود الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، لأن إسرائيل تحاول في بعض النقاط كما في كل ليلة التقدم إلى بلدات الخط الرابع. منذ بعض الوقت هناك حديث عن تقدم قوة إسرائيلية باتجاه منطقة حديثة، ليل أمس كان هناك أيضا حديث عن محاولة إسرائيلية تقدم باتجاه المنصوري. أما من ناحية حزب الله فهو أيضا رفع اليوم من منسوب العمليات العسكرية. الحزب أعلن عن إسقاط مسيرة في منطقة العباسية في سور، ولكن أيضا هناك الكثير من الأمور التي رافقها الحزب بالبيانات، أرفقها الحزب عفوا بالبيانات العسكرية التي تخطت 16 بيانا، ولكن أيضا هناك صعوبة بإيصال الصورة وإيصال الخبر لدى حزب الله، لأن بعض البيانات العسكرية يعني تصدر بعد يوم أو 24 ساعة من إتمام العملية. حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية مستمرة على أكثر من منطقة، خاصة اليوم استهدفت أيضا إسرائيل الدراجات النارية. حزب الله الذي قال اليوم بالطرق غير الرسمية أن أعمال رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية انتهت، والصفحات المقربة من الحزب نعت عدد من القادة دون فكر أينما استشهدوا، ولكن على الأغلب هم استشهدوا في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت كما وصفتها هذه الصفحات.
0: شكرا للزميل صبحي إبليوي على هذه الإضاءة. بين بيروت ودمشق بناء ذاكرة جديدة لدى اللبنانيين تجاه سوريا وأكثر. سلام يفتح مع الشرع أفقا سياسيا واقتصاديا جديدا، ومتابعون يتوقفون عند طول مدة اللقاء والاهتمام السوري به. تقرير رامي نصر.
2: طبيعي جدا أن يعمل من جمعتهما الجغرافيا على الاجتماع في السياسة والاقتصاد، وكيف بالحري عندما يبتزان معا من جنوبيهما لذين باتا معزولين أمنيا بفعل الوجود العسكري الإسرائيلي. طريق سياسي واحد يسلكانه وإن اختلفت المطبات وكثرت. فإذا كانت سوريا سبقت لبنان إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل وهو يخوض بعدها هذا المسار تحت الرعاية الأمريكية نفسها والإطار السعودي نفسه، تأتي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الثانية من نوعها للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في سياق التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري كما جاء في بيان الرئاسة السورية.
3: بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية. تم البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت. سوف ننشئ لجان مشتركة ومنها فنية ونكثف التواصل على المستوى الوزاري. نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
4: يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا شيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسوا هلا مختبرات المقاييس وأيضا الكلفة. فتكلمنا عنها، تكلمنا عنها بكل التفاصيل مع الوزير السوري. اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني السوري حنشكلها بظرف أيام، وإن شاء الله بحزيران بنجي لهوني بيكون أول اجتماع لهم.
5: اتفقنا أنه نسرع بالأمور حتى يسمحوا للشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا يفضوا البضاعة بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانية أو الصناعة اللبنانية.
2: كل هذه الملفات نوقشت بين وزراء الأشغال والطاقة والاقتصاد اللبنانيين ونظرائهم السوريين. وبحسب معلومات الام تي في، تناول البحث اوضاع معبري العبودية والعريضة كما سكك الحديد وربط طرابلس بسوريا والرحلات الجوية مع الاستفادة المشتركة من مطار الاليعات. جهد بذل ايضا لمحاولة توحيد الرسوم الجمركية لتسهيل الاجراءات وخفض الكلفة، كما ان طرحا جديدا برز في مجال الطاقة حيال استفادة لبنان من القدرة الانتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. كل هذه الملفات تأتي في سياق تحضير الأرضية لإبرام اتفاقات ثنائية. نريد بناء ذاكرة جديدة لدى اللبنانيين تجاه سوريا. هذه ليست مجرد عبارة يكررها الرئيس السوري أحمد الشرع في الكواليس، ولكنها مسار يعمل عليه مع الجانب اللبناني لفتح صفحة جديدة بعناوين كثيرة. من قصر الشعب، رامي يوسف، رامي نصار، MTV.
6: تجار المخدرات يغيرون أسلوبهم، لا معامل داخل المباني، والاعتماد بات على المعامل النقال على طريقة بريكينج باد، ولكن تجربة وولتر وايت تسقط في لبنان. الام تي في تنفرد بنشر المشاهد الحصرية لمداهمة المعمل النقال يوم الجمعة، وأول معمل النقال ضبط منذ شهرين. تقرير حسن الرفاعي.
7: لمن لا يدقق في تفاصيل البيان عن عملية المخابرات يوم الجمعة، هي ضربة جديدة لتجار المخدرات. تبادل لإطلاق النار بين العناصر والتجار في منطقة القصر الحدودية أسفر عنها ضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات وموادها الأولية، إلا أن ما بين أسطر البيان يخفي ما هو أعظم بكثير، وهو التعبير الآتي: آلية تستخدم لنقل وتصنيع المخدرات.
8: كان بيحوي معمل مخدرات لتنقل.
7: وتعود أصول الرواية إلى شهر شباط المنصرم. خلال الأشهر الماضية شكلت المواد الأولية ومعدات طبخ المخدرات النسبة الأكبر من المضبوطات، في مؤشر لأن حرب مديرية المخابرات تستهدف المنابع عبر تفكيك البنى التحتية اللوجستية لمصنعي المخدرات. وهنا جاء التحول الأخطر في سياسة تجار المخدرات من المعامل الثابتة إلى استنساخ تجربة بريكينج باد. تحول التجار إلى المعامل النقالة، آليات تنقل المواد الأولية والمعدات من بلدة إلى أخرى من دون وجود معمل واحد ثابت لمحاولة تضليل الدولة. تغير تكتيك المواجهة، تم الربط بين أكثر من مجموعة من مناطق مختلفة لمقاطعة المعلومات لتضييق الخناق على التجار. رصدت إحدى المجموعات تواصلا فوق العادة على أجهزة لاسلكية تعتمدها العصابة، فيما تمكنت مجموعة أخرى من تتبع تحرك الطباخ الأساس للعصابة، فنصب الكمين في بلدة الكويت. استشعرت العصابة الخطر وحاولت إضافة عنصر مفاجأة. طلب أفرادها من سائق المعمل النقال التوقف في تغيير وجهته، وعند تلك اللحظة قضت المجموعة على الفان المغلق.
8: في عندنا ظلمين قطر كبير منينة موين سيئة مقبس وقادي حصيل ضربة اليوم بالهرمة الكويخ كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية لتصنيعها.
7: 630 كيلوغراما من الأمفيتامين، نصف طن من الإيثر، وهو وسيط كيميائي يستعمل للتصنيع، بالإضافة إلى مكبس يشكل البودرة بهيئة حبوب. ضربة قضت على أمال استنساخ المسلسلات لتصنيع المخدرات في رسالة واضحة: ملف المخدرات وتجارها ومصنعيها سيطوى.
6: أكبر شبكة لاستغلال بطاقات المعوقين في لبنان، من سيارات فاخرة إلى رشوة ملايين الدولارات وأمن الدولة بالمرصاد. التفاصيل مع يارا الهندي.
9: ببلد صار الفقير فيه يحلم انه يعبي بنزين، في ناس كانت عم بتفوت على لبنان سيارات مثل جي كلاس، مايباخ وفيراري من دون ما تدفع ولا دولار للجمارك. القصة منا قصة سيارات، القصة كيف تحولت معاناة ناس الى بزنس. من حوالي شهرين وصلت معلومة لمكتب مرفق بيروت بأمن الدولة عن عملية تهرب ضريبة كبيرة. بطاقات معوق المفروض تساعد أشخاص عندهم إعاقات حقيقية كانت عم تستعمل لإدخال سيارات فاخرة إلى لبنان من دون دفع الرسوم الجمركية. تحقيقات كشفت شبكة كاملة بتضم سماسرة، أطباء، موظفين وشخصيات رسمية. هالشبكة بتفبرك تقارير طبية لأشخاص ما عندهم إعاقة وبتبعتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن بعدها للجمارك. فجأة سيارة سعرها مئات آلاف الدولارات بتصير معفاة من الرسوم. هيك الدولة بتخسر ملايين والشبكة بتربح ملايين. تحقيقات كشفت كمان انه رئيس مركز بوزارة الشؤون الاجتماعية ومساعدته كانوا مشاركين بالشبكة وبسهلولة ملفاتها. احد اخطر الاعترافات كان لعين تاء بيحمل بطاقة معوق وهو ما عنده اي اعاقة، اعترف انه دفع 2500 دولار ليحصل على البطاقة. الهدف كان ادخال مازيراتي عبر مرفق بيروت من دون رسوم جمركية. حتى اللحظة تم حجز اكثر من 20 سيارة فاخرة تتراوح قيمتها ما بين 100,000 دولار و 400,000 دولار برسوم جمركية اقل 40,000 دولار على السيارة الوحدة مع توقيف 4 اشخاص. معلومات الام تي في بتأكد انه التحقيقات عم تتوسع وراح تطال جمعيات ومنظمات غير حكومية وموظفين باكثر من ادارة رسمية.
6: حزب الله ينتقد الدولة لاختيارها التفاوض المباشر ويتناسى ان حربه اسنادا لايران هي من وضع التفاوض على الطاولة اساسا. تقرير رالف دومت.
10: في وقت يتجهز فيه لبنان الرسمي ليومي الخميس والجمعة المقبلين موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، هكذا هو خطاب حزب الله.
11: المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي فيه اعتراف بهذا العدو من جهة، وهو مسار سياسي. نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
10: الحزب إذن يواصل انتقاد الدولة لاتخاذ قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن ما لا يعترف به الحزب هو أن مصطلح مفاوضات مباشرة ما كان مطروحا أساسا في الساحة المحلية قبل انخراطه في الحرب إسنادا لإيران.
12: اللي أطلق الحرب على الجنوب واللي رجع استدعى احتلال إسرائيل إلى فوق 60 قرية هو وراء رحنا على التفاوض، لأنه كيف نحل هذه المشكلة؟ أول شيء كيف نرجع نطلب من الإسرائيليين يخرجوا من الجنوب؟ كيف نطلب منهم يوقفوا العمل العسكرية؟ كيف نطلب منهم ما بقى يدمروا مناطق وقرى وحتى يدمروا بيروت ويهجموا على بيروت إذا مش من خلال التفاوض؟ وبالتالي حزب الله هو المسؤول عن هذا الواقع اللي احنا وصلنا له.
10: في كلمته اعتبر النائب فضل الله ان ما يحصل في اسلام اباد يقوي لبنان، وبالتالي انتقاده المفاوضات ليس الا تعبيرا عن توجهات ايران.
12: يعني اي انتقاد لمسار التفاوض هو عمليا صوت الايراني في الملف او في الوضع الاقليمي. يعني ايران لما يروح لبنان على التفاوض يعني كأنه جردنا ايران هذه الورقة في الضغط على إسرائيل لأخذ مكاسب بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني موقف حزب الله من التفاوض هو موقف إيراني بامتياز وليس لبناني.
10: تاريخ لبنان وللأسف حافل بحروب لم يخترها، استخدمت أرضه تطبيقا لأجندات الخارج وسدد هو الثمن. اليوم وعبر المفاوضات تسعى الدولة إلى تثبيت المعادلة التالية: نحن من يتخذ القرار.
6: بعد إعلان مصير الصحبات،

أكد رئيس حزب القوات اللبنية دكتور سمير جعجع أن لبنان يواجه أزمة معقدة تتطلب معالجة جذرية، مشيرا إلى أن أي مفاوضات

تحياتي لكل مستمعين راديو 2 إم أستراليا، تحيات المسائية يعني لكل اللي رافقوني أول 3 ساعات وبعدهم معي لهلأ. أهلا وسهلا فيكم، رح نكمل بأغانينا الحلوة وهلأ حنكون برفقة الفنان

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

مع بعض مستمعينا بنشوف لمحة عن أحوال طقس بكرة التنين مع بداية أسبوع جديد. بسدني رح يكون مشمس جزئي، الحرارة بتوصل للعشرين درجة، وليل 19 على صعيد ملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23.

0: لكل محبي العشاء بالليل، يعني هيك سفرة طويلة ما بتفهم، رح أخبركن أنه توقيت واحد بيقدر يغير نومكن وصحتكن، لأنه توقيت تناول وجبة العشاء بيلعب دور أساسي بتحسين عملية الأيض وجودة النوم. فبيوصي خبراء التغذية بتناول العشاء بوقت مبكر بين الساعة 5 والساعة 7 المساء، مع ترك فترة ما بتقل عن ساعتين قبل النوم لإتاحة الوقت الكافي للهضم. فتناول العشاء بوقت متأخر بيؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم وتراجع قدرة الجسم على حرق الدهون. فكيف إذا كان هالعشاء التقيل، يعني الدسم دجاج ولحمة وخبار بقية مثلا من غدا الأحد؟ فكمان بيؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري، إضافة إلى تأثيره السلبي على جودة النوم. كرمال هيك بينصحوا بالتركيز على تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية خلال النهار، وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي. ومعكن منروح لاستراحة صغيرة، وأكيد منرجع لنكمل ما تبقى من أوقاتنا ومن هالمشوار الحلو لليوم الأحد 10 من شهر مي.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools، معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.
0: وهلأ مستمعينا خلونا نرجع شوي للزمن الحلو، للأغاني اللي بعد عندها هيك طعم خاص، ومع صوت ما بيشبه حدا أكيد سيدة فيروز. رح نسمع مع بعض أغنيتها أقول لطفلتي.

معكم مستمعينا مكملين المشوار، تحياتي لكم من جديد. ومن تطورات المواجهة مع إيران بنشوف أجواء متوترة

Thank you.

0: وهيك بنكون سوا قضينا أجمل 4 ساعات من مشوارنا اليوم الأحد 10 من شهر ماي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالأوقات، هيك خففتوا من تعب كل شيء مؤثر عليكم، غيرتوا جو، انبسطتوا بهالأغاني وهالأخبار يلي ما تقلنا فيها يعني كتير عن الحرب، قلنا هيك اليوم منخفف عنكم بأخبار فنية أكتر. بتمنى يعني تكونوا استمتعتوا، وهيك إن شاء الله بتكون سهرتكم سعيدة اليوم. رح نختم مع بعض، بكرا إن الله راد منرجع منلتقى مع بداية أسبوع جديد، مشوار جديد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد، أنا هلأ بودعكم وسهرة سعيدة للجميع.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
6: First. 2ME Australia.

مساء الخير. العين على واشنطن التي تشهد الأسبوع المقبل الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى رؤساء وفدين البلدين مدعمين بالعسكر، حيث يفوض لبنان الملحق العسكري بواشنطن تمثيله فيما ستنتدب إسرائيل رئيس قسم الاستراتيجية في إسرائيل. الوفد اللبناني سيحمل معه ملفا متكاملا يتضمن جدول مفصل بالخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، جدول بما ارتكبته إسرائيل منذ بدء الحرب الحالية، جدول بالخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة، جدول بالبلدات والقرى المدمرة والمحروقة، صور وخرائط عن القرى الجنوبية قبل وبعد الاعتداءات والتعديات الإسرائيلية، جدول بأعداد الضحايا غير المقاتلين من مدنيين ومسعفين وإعلاميين، إضافة إلى نصوص الاتفاقيات التي ترعى واقع العلاقات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا، يوم طويل من الاستهدافات الإسرائيلية، الأخطر فيها ما حصل في شوف، ففي محلة ملتقى النهرين في المشرف استهدفت مسيرة سيارة على متنها ثلاثة ركاب حاولوا الفرار منها، فلاحقتهم المسيرة وأطلقت صاروخا في اتجاههم ما أدى إلى استشهادهم. وعلى أوتوستراد الجية مفرق برجة أطلقت مسيرة صاروخا على سيارة ما تسبب بسقوط شهيدين وجريح. أما عند أوتوستراد السعديات في ساحل الشوف أيضا فسقط شهيد نتيجة استهداف سيارته. وكذلك في الجنوب مجزرة في بلدة السكسكية في ساحل الزهراني نتيجة غارة استهدفت مبنى تسكنه عائلات مهجرة من قرى نبطية ما أدى إلى سقوط 9 شهداء على الأقل. سقوط الشهداء سجل كذلك في أقضية بنت جبيل، صور النبطية والزهراني. في المقابل أعلن حزب الله عن مجموعة من الاستهدافات لتجمعات جنود وأليات أسفرت بحسب الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة. في الملف الإيراني الأمريكي، المواجهة لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار الهش القائم منذ شهر. والأيام الأخيرة شهدت التصعيد هو الأكبر داخل مضيق هرمز ومحيطه مع هجمات متفرقة استهدفت الملاحة البحرية. أما على صعيد المفاوضات فواشنطن تنتظر ردا من إيران على مقترح يهدف لإنهاء الحرب رسميا تمهيدا للانتقال لمفاوضات أكثر تعقيدا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكان ترامب قد أشار إلى أنه ينتظر الرد مساء اليوم، علما أن المتحدث باسم الخارجية قال إن طهران تدرس الرد لكنها لا تهتم بالمهل الزمنية أو الإنذارات. يتزامن ذلك مع تطور خطير تمثل بانتشار بقعة نفطية واسعة في البحر مقابل جزيرة خرج المحطة الأساسية لصادرات النفط الخام الإيرانية. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن البقعة امتدت على أكثر من 45 كيلومتر مربع، مع تقديرات تشير لأن أكثر من 3000 برميل يمكن أن تكون قد تسربت. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: رئيس الحكومة نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد وزاري ويعقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
1: عام وشهر يفصلان بين زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأولى إلى دمشق ومباحثاته اليوم. وخلال الأشهر 13 تغير القليل، فقد تضمنت المباحثات الأولى اتفاقا على تشكيل لجان فنية متخصصة لمعالجة جملة من الملفات، إلا أن ذلك لم يحصل. أما التعاون الفعلي الوحيد فسجل في ملف الموقوفين وفي القطاع الزراعي يوم اجتمع الوزير نزار هاني مع نظيره السوري ووضع إطارا للتعاون الزراعي، وحتى التنسيق الأمني لم يمأسس بشكل كامل، وربما كان الفارق الأبرز بين الاجتماعين.
2: شوف يلي شاهدته بين بنايسين، كنا عم نطوي صفحة ماضية بوقت اللي جيت أول مرة أنا على دمشق، والتقيت بفخامة الرئيس الشرع ومعاوني، وأكدنا أن احنا بهمنا قيام علاقات لبنانية سورية جديدة على أسس من الاحترام المتبادل، عدم تدخل بشؤون الآخرين. ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل أطراف لبنانيين في سوريا. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. أنا كمان عرضت على الإخوان أن ننظر معا كل من جهته، بعد ما انتهينا من هذا كان اسمه المجلس الأعلى إلى آخره، بس نحن بحاجة ليكون في عنا يعني إطار تنسيق أعلى ودائم، وربما يعني ننشئ شيء على غرار ما بين لبنان والأردن وما بين لبنان ومملكة العربية السعودية ولبنان ومصر.
1: وفي السياق الزمني أتت مباحثات اليوم بعد أسبوعين على الاجتماع الأخير بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تخلله بحسب معلومات الـ NBCI نقاش عميق حول أهمية توطيد العلاقات اللبنانية السورية. تلا ذلك تشاور بين جنبلاط والرئيس سلام وتشخيص مشترك مع الرئيس جوزيف عون لأهمية تعزيز العلاقات، فكانت المبادرة بأخذ وفد مدروس للبحث في ملفات النقل والطاقة والاقتصاد.
3: تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية، بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجو. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسه هلأ، ويلي سمعناه إنه بحاجة لتقريبا سنة تيتحقق.
4: ما بدنا نحن نربط علاقتنا بسوريا فقط بالموضوع التجاري، هناك أيضا الموضوع الاستثماري وأيضا الموضوع الإنتاجي، نقدر نشتغل تكون في تكامل أكثر بين الاقتصاد. من هالمنطلة هذا مثل ما قال دولة الرئيس تشكيل اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني السوري، حنشكلها بصرف أيام وإن شاء الله بحزيران نجي لهون بيكون أول اجتماع لألون.
5: هذه أهم نقطة كنا عم نحكي فيها اليوم اللي هي مناقلة، واتفقنا أن نسرع بالأمور حتى يسمحوا للشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا يفضوا البضاعة بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانية أو الصناعة اللبنانية، فوعدوا إيجابا يكون في رد.
1: لكن هل بنيت الثقة؟ وهل يمثل الوفد الرسمي لبنان بكل مكوناته؟
6: طيب الأركان الثلاثة للسلطة اليوم مقتنعون، يعني اليوم نتحدث عن رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب.
7: يعني نحن جئنا باسم الحكومة اللبنانية.
6: اسم الحكومة ورئيس الجمهورية.
7: السلطة التنفيذية بلبنان هي الحكومة بمعرفة ومباركة رئيس الجمهورية.
6: بمعرفة ومباركة.
7: طبعاً.
6: ممكن نشوفه بدمشق.
1: هي محاولة جديدة للانطلاق في مسار مختلف. تقول فيه سوريا إنها مستعدة لوضع لبنان على سكة مشاريعها الواعدة، فيما يقترب لبنان خطوة ويتراجع خطوة أخرى. إلا أن الرئيس سلام يعود هذه المرة إلى بيروت بمهمة أكبر من اللجان والشؤون الفنية، وهي ما أشار إليه بنفسه، رفع العوائق أمام كل ما يلحق الضرر بالعلاقة بين الطرفين.
0: وفي وقت تحاول سوريا أن تعيد رسم خرائطها الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى دورها في المنطقة، لا يزال لبنان عاجزا عن تثبيت دوره.
8: أنت وعم تحلم بمترو أو على القليلة بأوتوستراد أوسع كرمال ما تعلق بعجقة سير أو بكهرباء ما تقطعك لساعات طويلة أو بإرسال يخليك تكمل جملتك قبل ما يقطع الخط أو بمطر.
9: At Holroyd on the M4 motorway, the off-ramp to Burnett Street, a broken-down car. The right lane closed for the westbound run. A Claymore on the Hume motorway just past Bad Galley Road. A crash has cleared. Traffic has improved northbound in the area, but remains slow northbound at Menangle Park and Menangle. At Preston's, reports of a problem for the off-ramp from the Hume to Canada Valley Way, affecting northbound traffic. Melbourne, Narre Warren, reports of a problem for the Monash Freeway around Narre Warren North Road and Fountain Gate. Traffic on the brakes for the inbound run, and the Monash remains slow for the inbound run as well. At Mount Waverley around Stevenson's Road and Forster Road, delays back to Ferntree Gully Road. Step up and sign up for Starlight Super Steps. Walk or run 10,000 steps a day this May to help make hospital a happier place for sick kids. It's free to sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
10: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا، صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان. هابي مازر داي اليوم بأستراليا، منحتفل مثل كل أول أحد من أيار بعيد الأمهات. بينعاد عليكم جميعا الرحمة لروح كل أم غادرتنا من هالدنيا. تحية لكل الموجودين معنا عبر إذاعتنا، تحية لكل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية، وينعاد عليكم جميعا. أغاني من زمن لبنان الجميل تبتدي معكم بهاللحظات. بيدرو حجي رح يترافق معكم لمدة ساعتين من الوقت. البداية بتكون مع خاتم حبيبي لسلطان الطرب جورج والصوت.

حبيبي وقع بالبيت.

0: Sabe fazer como? Meio velho.
1: خدم حبيبي وقع بالبير لو رنا يا بويلي سمع رنته مقسوم للجنة يا بي يا بي وحدي أنا والكاس والدمار

0: متابعين سوا مشوارنا معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة بهالنهار الرائع ينعاد على جميع الأمهات. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء بخمستاش آب، ولكن نحن منصليله خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الإفخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

غلطان بالنمرة سمعناها من الشحرورة. صباح سهرتي مكملة معكم عبر موجتنا 1638 AM موقعنا tume.com.au. مشواري بتابع مع أغاني من زمن لبنان الجميل، كيف لموسيقار لبنان الراحل ملحم بركة.

0: صحرا.
1: لوين؟
0: خليكي هون ما تروح.
2: لا خلص بدي روح.

0: أما ناس معناها بهاللحظات من الفنانة ديانا حداد مشواري بيتابع معكم مساء ليلة الأحد اللي متمنى خير وبركة وسلام عليكم جميعا وخاصة على بلدنا الحبيب لبنان. ننتقل نحن وياكم لنسمع زياد الرحباني الرحمي لروحك يا نور عيني.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: تفتى هندي أغنية مميزة للفنان رجا بدر، سمعناها بهاللحظات عبر موجتنا 1638 AM. مشواري بتابع معكم مع هالأغنيات المميزة اللي اختنيكم يوهن مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا، ينعاد على جميع الأمهات. بريك وبرجع لكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins with a wrap of the latest news from Australia and around the world. One Nation leader Pauline Hanson says her party has proven everyone wrong after winning its first ever lower house seat in federal parliament. Candidate David Farley leads the count for the seat of Farah by about 14,000 ballots, with more than 80% of the votes counted. The Liberal Party has admitted it needs to adapt to gain government again after losing the regional New South Wales seat that had been held by the coalition for almost 80 years. Hanson says it's a resounding result. The United States is still awaiting Iran's response to its latest proposals to end more than 2 months of fighting. The US Secretary of State Marco Rubio said on Friday that Washington expected a response within hours, but there have been no signs of movement yet from Tehran on the proposal, which would formally end the war before talks on issues such as Iran's nuclear program. Yesterday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said his country would never bow to pressure after each side accused the other of launching attacks in the Strait of Hormuz. Rubio has also met with Qatar's Prime Minister and discussed the need to continue working together to deter threats and promote stability and security across the Middle East. And the Dutch-flagged cruise ship, hit by a deadly hantavirus outbreak, has anchored near the port of the Spanish island of Tenerife. Spanish officials say passengers who've displayed no signs of infection will be tested by health authorities to ensure they continue to be asymptomatic and then transported to land on small boats. Sealed-off buses will then take them to the island's airport about 10 minutes away to board charter flights. The World Health Organization says 8 people have fallen ill from the normally rodent-linked virus, including 3 who died. This is ABC News.
4: M-M-U-E. بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
6: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فرير، بالإضافة لزيارة الرئيس الحكومي نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
0: تحية لزميلي كلود خوري، ينعاد عليك كلود، خلي لك عائلتك يا رب، وينعاد على جميع الأمهات خاصة جميع الزملاء. بريك وبرجع لكم. بيدرو حجي عم يرافقكم من وراء ميكروفون راديو تومي أستراليا فورا عند الصبوحة.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار ساعة من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. تحية صباحية لبلدنا الحبيب لبنان، وإن شاء الله تكون هالأزمة تمرق على خير وسلامة بأسرع وقت، لأنه كتير في مغتربين حبين يجوا على هالبلد يتمتعوا بصيفيته المميزة، يتمتعوا بكل نقطة تراب من هالبلد، لأنه ما حدا بيعرف قيمة هالبلد غير اللي بيبعد عنه. نتمنى السلام والأمان لكم جميعا، ينعاد على جميع الأمهات. اليوم عم نحتفل بأستراليا مثل كل أول أحد من أيار بعيد الأمهات، ينعاد عليكم جميعا. فورا للأخبار برجع لكم من بعد الساعة 7 تتابع ما تبقى من برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي عم رفقكم من وراء الميكروفون.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار، الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
9: صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: هدوء حذر في مضيق هرمز، طهران تشكك بجدية واشنطن التي لا تزال تترقب الرد الإيراني على مقترحها. مقتل 9 أشخاص في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية مستمرة، والشرع يلتقي برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق. قبل قمة أفريقيا إلى الأمام، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من الإسكندرية قال إن الفرنكفونية أداة لوحدة القارة. فرنسا والجزائر ستكثفان تعاونهما في مجالات الأمن والدفاع والهجرة والقضاء. والرئيس الروسي يعتقد أن حرب أوكرانيا تقترب من النهاية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. سادت حالة من الهدوء النسبي في مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة بين الولايات المتحدة وإيران، ووسط غياب مؤشرات على اقتراب نهاية الحرب، وفيما تترقب واشنطن رد طهران على مقترحاتها لبدء محادثات سلام خلال ساعات، غير أن ذلك لم يتحقق. شككت إيران في جدية الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، وواصلت إعداد ردها على المقترح الأمريكي. لميزان الدين.
11: قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة، كما السفن التي وصفتها بالمعادية، ردا على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، بحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية. التصريح الإيراني يأتي غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، لكن أي رد من إيران لم يعلن بعد. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شكك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا بعد اشتباكات مضيق هرمز. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل من خلال استهدافها ناقلات النفط وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
9: مراسلنا في واشنطن هشام الحم تحدث لنا كيف تقرأ المماطلة الإيرانية في الولايات المتحدة.
12: إيران غير مستعجلة، وتمتحن الولايات المتحدة في الوقت الذي تتابع فيه الاشتباكات، وتقول للولايات المتحدة أنها ليست ملتزمة بالمواعيد والرزنامة الأمريكية في تحدي واضح لسلطة الرئيس الأمريكي. هناك من يقول أن إيران بهذه المماطلة تريد أن تؤثر سلبا على زيارة الرئيس ترامب للصين. كما تذكر، قبل أيام كان عرقجي وزير الخارجية الإيراني في الصين. إيران تتصرف الآن بدون مبالغة كأنها الدولة العظمى، والولايات المتحدة الدولة العظمى، تتصرف وكأنها دولة إقليمية. إيران تستهدف الإمارات، ترد على الولايات المتحدة. لا يبدو أن النظام الإيراني في موقع دفاعي، يبدو أن ما يسمى بالجناح المتشدد يمسك زمام الحكم، وبالتالي إيران في وضع جيد من الناحية التكتيكية، تتصرف وكأنها تملك سلاح نووي اسمه مضيق هرمز.
9: وبريطانيا سترسل سفينتها الحربية HMS دراغون إلى الشرق الأوسط استعدادا لمسعى دولي محتمل لحماية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف. في لبنان، قتل 9 أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب البلاد مع شن إسرائيل غارات خارج معقل حزب الله، الذي أعلن بدوره استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود جراء الهجوم. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
13: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية. كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحا، وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور، وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف. وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها، لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
9: وفيما تستعد إسرائيل لإجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار رغم اتفاق الهدنة، تتهيأ كذلك لاحتمال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية العودة إلى القتال. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
14: لم تتوقف الاستهدافات وصفارات الإنذار في شمالي إسرائيل تقريبا، حيث أصيب 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة باستهداف بواسطة مسيرة في أحد المواقع العسكرية قرب الحدود، إلى جانب اعتراض عدد من المسيرات التي أطلقها حزب الله، فيما عمقت إسرائيل غاراتها لتصل إلى البقاع بعد أن استهدف حزب الله ضواحي حيفا. استمرار التصعيد يسبق جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان نهاية الأسبوع يشارك فيها ضباط من الجانبين، إضافة إلى السفيرين تبحث في انتشار الجيش اللبناني جنوبا وترسيم الحدود البرية وتفكيك قدرات حزب الله على جبهة إيران. تتابع إسرائيل بقلق، ومررت وفق مصدر سياسي إسرائيلي رسالة للإدارة الأمريكية أنه في حال فشلت المفاوضات وتقرر العودة للقتال يجب استهداف موارد الطاقة الإيرانية كبديل عن إسقاط النظام، ويمكن تنفيذ ذلك على مدى 24 ساعة فقط لحمل إيران على العودة السريعة للمفاوضات وتقديم تنازلات وفق القراءة الإسرائيلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: ورحلت إسرائيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد انتهاء التحقيق معهما بشأن مشاركتهما في أسطول حاول الوصول إلى غزة، وأشارت إلى شبهات تتعلق بأنشطة غير قانونية وانتماء محتمل لمنظمة إرهابية، وهو ما نفاه الاثنان. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، ولقد شنت غارات على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وفي بغداد ذكرت معلومات الإطار التنسيقي وجود اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل العراقية وحلها، كما ينقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
15: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحشد الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق ملفات الأمن والطاقة والنقل وتعزيز التعاون، وأكد الجانبان إحراز تقدم في ملف المعتقلين وضبط الحدود ومنع التهريب، فيما شدد سلام على أن لبنان لن يكون منصة للإضرار بسوريا. وعلى صعيد آخر أجرى الرئيس الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارات الإعلام والزراعة، كما عين أمين عام لرئاسة الجمهورية خلفا لأخيه ماهر الشرع، إضافة إلى أنه بحث ملفات ساخنة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت الأوضاع في الخليج والحرب في إيران، إضافة إلى لبنان الحبيب كما قال. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء افتتاحه حرم جامعة سنغورة في الإسكندرية أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد أفريقيا. مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
16: تركزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في الإسكندرية على أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة، إلى جانب بحث التوترات السياسية والأمنية في لبنان. وأكد السيسي استمرار جهود مصر في الوساطة مع التشديد على موقفها الثابت الرافض للمساس بسيادة الدول العربية. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع، معربا عن تطلع باريس إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يسهم في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر. وحملت الزيارة أيضا بعدا ثقافيا، حيث شدد ماكرون خلال افتتاح حرم جديد بجامعة سنغور على دور اللغة الفرنسية كجسر للتواصل داخل القارة الأفريقية متعددة اللغات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
9: بختام الزيارة، السيسي اصطحب ماكرون بجولة شملت كورنيش الإسكندرية ومواقع تنقيب أثرية تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية القديم. ماكرون يتوجه بعد ذلك إلى كينيا، يشارك في القمة الفرنسية الأفريقية التي تعقد لأول مرة في بلد ناطق بالإنجليزية. وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارطة الطريق تهدف إلى تكثيف التعاون في الأمن والدفاع، وذلك بعد نحو عامين من أزمة دبلوماسية. لميس زين الدين.
11: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت روفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة، اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
9: أليس روفو حملت رسالة من الرئيس ماكرون إلى نظيره الجزائري ماكرون الذي يبدأ عامه الأخير من ولايته، يرغب بأن يجعل منه عاما مفيدا للعلاقات بين فرنسا والجزائر. رفعت موجة هجمات جديدة شنها جهاديون وسط مالي عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70، ومثلهم سقطوا بهجوم شنه مسلحون في الكونغو الديمقراطية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها، وذلك تزامنا مع تبادل موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك هدنة بوساطة أمريكية. بوتين أبدى استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، ولكن بعد الاتفاق على شروط تسوية نهائية. مراسلنا في موسكو مراد أحمد.
17: كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، وأنه لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي في دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون نهاية المفاوضات وليس في بدايتها، وفي حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. بوتين اعتبر أن أي اتفاق يجب أن ينطلق من مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والأخذ في الاعتبار حق شعوب العالم في تقرير مصيرها. الرئيس الروسي حذر من تدهور الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك سيسبب أضرارا لكل أطراف الأزمة، وأضاف أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال قائما، لكن رفض أطراف الأزمة له وتمسك كل طرف بمواقفه وضع المفاوضات في طريق مسدود. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
9: وبوتين قال أنه من المنطقي أن تجري أرمينيا استفتاء بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من تكرار سيناريو أوكرانيا. في بودابست البرلمان نصب رسميا بترماديار المؤيد لأوروبا رئيسا للوزراء. في بريطانيا رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد بالاستماع إلى الناخبين بعد انتخابات محلية مني فيها حزبه بهزيمة. في اسكتلندا دعا رئيس الوزراء إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يفوز فيها اليمين المتطرف. والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض أعلن أن كل ركاب السفينة التي شهدت تفشي فيروس هانتا يصنفون كعالي الخطورة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. هدوء حذر في مضيق هرمز، وطهران تشكك في جدية واشنطن التي تترقب الرد الإيراني على مقترحها. 8 قتلى في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية مسلمة.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2 أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي. إن شاء الله تكون هالأخبار حملت لكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن كل أوطاننا العربية. اليوم عن جد بلدنا عم يتدمر، كل بلداننا عم تتدمر، أعداء الخارج وأعداء الداخل. نعرف أنه العدو الإسرائيلي من سنوات وسنوات عنده أطماع بهالبلد، بس مش الحق عليه، كمان الحق على اللي عم يستدرجه تيجي يدمر لنا بلادنا. تحية لفخامة الرئيس جوزيف عون، وتحية كمان للرئيس الحكومي نواف سلام اليوم اللي عم بيشتغلوا بدبلوماسية تيقدروا ينقذوا ويحرروا هالبلد من هالمصيبة اللي وقعونا فيها أعداء الخارج والداخل. بعيدا عن السياسة وهمومة، تعوا سوا لهالعالم الرائع. لك شوقة عندنا نسمعها بهاللحظات من الفنانة منى مرعشي.

0: من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية الرائعة من الفنان الكبير زكي نصيف، الرحمي لروحك، فنان عملاق الفن الفولكلور بلبنان. زكي نصيف يعني ذهب هوينا بأغنياته الرائعة، عطي كبار كبار الفنانين. منتابع سوا هالسهرة المميزة مع هالأغنيات الرائعة من وراء الميكروفون بيدرو حجي، ينعاد على جميع الأمة.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم مساء ليلة الأحد بهالأجواء الاحتفالات بعيد الأمهات اللي عم نعيشها هون بأستراليا، ينعاد على الجميع. من تابع نحن وياكم لنسمع حبيتك أكتر ما فيي للفنان مروان أدهم من وراء الميكروفون بيدرو حجي.

سهرتي بتابع معكم. مساء ليلة الأحد، أحد مبارك عليكم جميعا. تحية لأبناء وطننا الحبيب لبنان، تحية لكل عائلة وإنسان هاجر ونزح وترك أرضه، تحية لكل الشهداء اللي عم تسقط على مذبح هالوطن. نتمنى السلام العام للجميع فورا. لأسمع أنا وياكم يمينة صيدة، تحية لكل إنسان اليوم ولعائلة موجودة بصيدا وبكل جنوب لبنان اللي عم بيعاني.

حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فيرر، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. رفقكم بيدرو حجي من وراء الميكروفون لمدة ساعتين من الوقت. ينعاد على جميع الأمهات اليوم بأستراليا، من عيد أول أحد من أيار بعيد الأمهات، بعيد ديان مدامتي كمان، بتمنى الرحمة لروح كل الأمهات اللي غادرونا من هالدنيا وخاصة لأمي. وقت نحكي عن الأم عن جد ما فيك إلا ما تتأثر برمز التضحية، رمز الوفاء، رمز يعني العطاء. الأم شغلة كتير كتير كبيرة بحياتنا. الرحمة لروح الجميع، والله يطول بعمر كل الأمهات اللي باقيين. بعيد كل الزملاء كمان. بودعكم بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميلي كلود خوري ضمن فكرة أغاني من سي.

0: العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الأم تي في. القصف والغارات والاغتيالات والانذارات بالإخلاء إضافة إلى حملات تمشيط في بعض القرى والبلدات مستمر، فالتصعيد وصل في الساعات الماضية منطقة الشوف للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. أما في بيروت وواشنطن فاستعداد للجولة الأولى من المفاوضات المباشرة الفعلية بين لبنان وإسرائيل، والعين على وصول السفير سيمو كرم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليباشر اجتماعاته التمهيدية، وبالتالي فأن اجتماعات يومي الخميس والجمعة المقبلين ستستكمل في الأسبوع الذي يليهما باجتماعات أخرى. في الأثناء حزب الله يواصل إطلاق تهديداته الفارغة بحق السلطة الرسمية في لبنان، فالنائب حسن فضل الله أعلن أن المفاوضات المباشرة تشكل خروجا على الدستور والطائف، كما أكد أن الحزب سيسقط الخط الأصفر والحزام الأمني. أما عن العلاقات اللبنانية السورية فزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق تميزت بطول اللقاء بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع والتأكيدات المشتركة على توثيق التعاون في كل المجالات. إذن بين بيروت ودمشق بناء ذاكرة جديدة لدى اللبنانيين تجاه سوريا وأكثر. سلام يفتح مع الشرع أفقا سياسيا واقتصاديا جديدا، ومتابعون يتوقفون عند طول مدة اللقاء والاهتمام السوري به.
1: طبيعي جدا أن يعمل من جمعتهما الجغرافيا على الاجتماع في السياسة والاقتصاد، وكيف بالحري عندما يبتزان معا من جنوبيهما لدين باتا معزولين أمنيا بفعل الوجود العسكري الإسرائيلي. طريق سياسي واحد يسلكانه وإن اختلفت المطبات وكثرت. فإذا كانت سوريا سبقت لبنان إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل وهو يخوض بعدها هذا المسار تحت الرعاية الأمريكية نفسها والإطار السعودي نفسه، تأتي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الثانية من نوعها للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في سياق التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما جاء في بيان الرئاسة السورية.
2: بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية. تم البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت. سوف ننشئ لجان مشتركة ومنها فنية، ونكثف التواصل على المستوى الوزاري. نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
3: يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم يدرسوا هلأ، واختبارات المقاييس وأيضا الكلفة. فتكلمنا عنها بكل التفاصيل مع الوزير السوري. اللجنة العليا لرجال الأعمال اللبناني السوري حنشكلها بظرف أيام، وإن شاء الله بحزيران بنجي لهوني بيكون أول اجتماع لهم.
4: اتفقنا أنه نسرع بالأمور حتى يسمحوا للشاحنات والسائقين اللبنانيين يقدروا يجوا يفضوا البضاعة بسوريا، خصوصا للسلع اللبنانية أو الصناعة اللبنانية.
1: كل هذه الملفات نوقشت بين وزراء الأشغال والطاقة والاقتصاد اللبنانيين ونظرائهم السوريين. وبحسب معلومات الام تي في، تناول البحث اوضاع معبري العبودية والعريضة، كما سكك الحديد وربط طرابلس بسوريا والرحلات الجوية مع الاستفادة المشتركة من مطار الاليعات. جهد بذل ايضا لمحاولة توحيد الرسوم الجمركية لتسهيل الاجراءات وخفض الكلفة، كما ان طرحا جديدا برز في مجال الطاقة حيال استفادة لبنان من القدرة الانتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. كل هذه الملفات تأتي في سياق تحضير الأرضية لإبرام اتفاقات ثنائية. نريد بناء ذاكرة جديدة لدى اللبنانيين تجاه سوريا. هذه ليست مجرد عبارة يكررها الرئيس السوري أحمد الشرع في الكواليس، ولكنها مسار يعمل عليه مع الجانب اللبناني لفتح صفحة جديدة بعناوين كثيرة. من قصر الشعب، رامي يوسف، رامي نصار، MTV.
0: إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حزب الله ينتقد الدولة لاختيارها التفاوض المباشر، ويتناسى أن حربه إسنادا لإيران هي من وضع التفاوض على الطاولة أساسا. تقرير رالف دومت.
5: في وقت يتجهز فيه لبنان الرسمي ليومي الخميس والجمعة المقبلين موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، هكذا هو خطاب حزب الله.
6: المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي فيه اعتراف بهذا العدو من جهة، وهو مسار سياسي. نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
5: الحزب إذن يواصل انتقاد الدولة لاتخاذ قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن ما لا يعترف به الحزب هو أن مصطلح مفاوضات مباشرة ما كان مطروحا أساسا في الساحة المحلية قبل انخراطه في الحرب إسنادا لإيران.
7: لأطلق الحرب على الجنوب واللي رجع استدعى احتلال إسرائيل إلى فوق 60 قرية، هو وراء رحنا على التفاوض، لأنه كيف هنحل هذه المشكلة؟ أول شيء كيف نرجع نطلب من الإسرائيليين يخرجوا من الجنوب؟ كيف نطلب منهم يوقفوا العمل العسكرية؟ كيف نطلب منهم ما بقى يدمروا مناطق وقرى وحتى يدمروا بيروت ويهجموا على بيروت إذا مش من خلال التفاوض؟ وبالتالي حزب الله هو المسؤول عن هذا الواقع اللي نحن وصلنا له.
5: في كلمته اعتبر النائب فضل الله أن ما يحصل في إسلام أباد يقوي لبنان، وبالتالي انتقاده المفاوضات ليس إلا تعبيرا عن توجهات إيران.
7: يعني أي انتقاد لمسار التفاوض هو عمليا صوت الإيراني في الملف أو في الوضع الإقليمي. يعني إيران لما يروح لبنان على التفاوض يعني كأنه جردنا إيران هذه الورقة في الضغط على إسرائيل لأخذ مكاسب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني موقف حزب الله من التفاوض وموقف إيراني بامتياز وليس لبناني.
5: تاريخ لبنان وللأسف حافل بحروب لم يخترها، استخدمت أرضه تطبيقا لأجندات الخارج وسدد هو الثمن. اليوم وعبر المفاوضات تسعى الدولة إلى تثبيت المعادلة التالية: نحن من يتخذ القرار.
0: هذا وأفادت معلومات صحفية بأن حزب الله يحاول إعادة فتح قناة تواصل مع رئاسة الجمهورية لإعادة تنشيط التواصل السياسي عبر تكليف النائب حسن فضل الله التواصل مع الرئيس جوزيف عون. وبحسب المعلومات فأن الحزب ينتظر أجوبة على طلبه. كما أفادت المصادر بأن النائب حسين الحاج حسن التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام، مشيرة إلى أن اللقاء يندرج في سياسة حزب الله لإعادة التواصل مع الحكومة. أمنيا، تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية يوم أمس بوتيرة مرتفعة، حيث وفي أقل من 15 دقيقة أغار الطيران الحربي على 3 سيارات على الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا وعند نقطة الضامور والسعديات وكذلك عند ملتقى النهرين، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر من الحزب في وقت انتهت فيه أعمال رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية بعد غارة يوم الأربعاء. توازيا، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو تحدث فيه عن استهداف 85 مركزا وبنى تحتية تابعة.
8: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

في بسمي على شفاف الوفاة كنا ولو

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

بسمي على شفاف الوفاة.

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

مار بسمي على شفاف الوفا ولو هيك بتترك المجروح

ولو ليك تترك المجروح مجروح.

ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

0: ما تبدلت ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها، ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: BBC News Update. 2ME Australia.
1: ABC News.
2: Hello, David Rollins, rounding up some of the latest news from near and far. With almost 85% of votes counted in the Farah by-election, One Nation looks to have won almost every booth outside the electorate's major centres. Once almost entirely blue, the regional New South Wales seat of Farah is now a sea of orange. One Nation saw a swing of more than 30% towards them and is likely to win almost every booth across the electorate outside the major centre of Albury, which was dominated by independent candidate Michelle Millthorpe. One Nation candidate David Farley says immigration will be one of his top priorities. Despite holding the seat since its inception in 1949, the coalition now looks unlikely to win a single booth. Farley currently leads by more than 14,000 votes. Officials on the Spanish island of Tenerife say the first group of passengers has been taken off the cruise liner hit by a deadly hantavirus outbreak and taken to shore at the island's port. Officials have also clarified plans for the nearly 150 passengers aboard the Dutch-flagged MV Hondius. They say they'll be transported directly from the port in military buses to Tenerife's airport and evacuated by a Spanish government aircraft to Madrid, where they'll be taken to hospital and quarantined. The rodent-link disease has claimed the lives of three people on the ship, with several others falling ill. And a woman has been charged after allegedly making anti-Semitic comments during an under-12 girls' netball game in Sydney. Officers were called to Heffron Park netball courts in Maroubra yesterday after receiving reports that offensive comments had been made during a match. A 42-year-old woman was issued with a move-on order but was not arrested, with police collating witnesses' statements. She's now been issued with a court attendance notice, charged with using offensive language in a public place, and is due to front court next month. This is ABC News.
0: Catch us live on Facebook. 2ME Australia.
3: 2ME Australia.
0: And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: مدرسة العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: منتصف النهار في باريس.
11: هجيرة بن عدة،
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. تحركات قطرية لاحتواء التصعيد وتوتر متجدد في هرمز بعد استهداف سفينة قرب قطر والكويت، تعلن رصد مسيرات معادية. إسرائيل تصعد في جنوب لبنان رغم الهدنة، وغارة دامية على غزة وتل أبيب تعلن ترحيل ناشطين من أسطول غزة. الجزائر وباريس تدفعان نحو صفحة أمنية جديدة، الرئيس تبون ومسؤولة فرنسية يضعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي بعد أزمة دبلوماسية طويلة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، حيث عادت قطر خلال الأسبوعين الماضيين إلى واجهة الوساطة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في احتواء التصعيد. والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري روبيو وويتكوف في فلوريدا في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتفاصيل معك أحلام الطاهر.
12: نعم هجيرة، الدوحة باتت تمثل القناة الخلفية الأبرز والأكثر فعالية للتواصل بين واشنطن وطهران، رغم أن باكستان لا تزال تعد الوسيط الرسمي في هذه المرحلة. وفي هذا السياق أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة إلى ميامي، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتناولت المباحثات احتمالات التوصل إلى صيغة تفاهم مع طهران. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع بحث أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد. هذا وشملت الاجتماعات القطرية في الولايات المتحدة كذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود فريق التفاوض مع إيران، حيث ناقش الطرفان محاولات دفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل. وتشير المعلومات إلى أن الدوحة تعتمد على شبكة علاقاتها مع شخصيات نافذة داخل الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤولون مقربون من دوائر صنع القرار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاتفاق محتمل.
10: وتتقاطع التحركات القطرية مع وساطة تقودها باكستان لخفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام آباد تواصل جهودها لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. في المقابل يبقى التوتر قائما في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية بتقييد حركة سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. وفي تطور ميداني، أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء أمسيعي دون إصابات، فيما أعلنت الكويت رصد مسيرات معادية داخل مجالها الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وسمع دوي انفجار في مدينة جابهار الإيرانية مرتبط بتدمير دخائر غير متفجرة. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 40 موقعا قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان لبنان خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا مقتل 10 عناصر واعتراض طائرة مسيرة قرب مناطق انتشار قواته. قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة اعتبرت خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2، أحدهما إسباني والآخر برازيلي، بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتوجه إلى غزة. في الجزائر، وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليسو غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خريطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون الأمني والدفاعي بين باريس والجزائر بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. لميس زين الدين.
13: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في إفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة، اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
10: غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الثانية أو التالية من جولته الإفريقية، والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فرير، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة تنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: فاصل نعود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم.
1: 2ME your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is
2: Hits Radio
1: 2ME Australia.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: إذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
6: Why not?
5: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
0: 16:38 AM to AME أستراليا، منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكم عبر 16:38 AM، بعد عنا الكتير راجعين.
1: The greatest music of our time.

0: المعاون.
1: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: من تويمي أستراليا، أطيب التحيات والأمنيات لكم جميعا. خليكم برفقتنا، نحن راجعين بعد شوي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار في باريس.
10: هجيرة بن عدة.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. تحركات قطرية لاحتواء التصعيد وتوتر متجدد في هرمز بعد استهداف سفينة قرب قطر والكويت، تعلن رصد مسيرات معادية. إسرائيل تصعد في جنوب لبنان رغم الهدنة، وغارة دامية على غزة وتل أبيب تعلن ترحيل ناشطين من أسطول غزة. الجزائر وباريس تدفعان نحو صفحة أمنية جديدة، الرئيس تبون ومسؤولة فرنسية يضعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي بعد أزمة دبلوماسية طويلة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، حيث عادت قطر خلال الأسبوعين الماضيين إلى واجهة الوساطة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في احتواء التصعيد. والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري روبيو وويتكوف في فلوريدا في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتفاصيل معك أحلام الطاهر.
11: نعم هجيرة، الدوحة باتت تمثل القناة الخلفية الأبرز والأكثر فعالية للتواصل بين واشنطن وطهران، رغم أن باكستان لا تزال تعد الوسيط الرسمي في هذه المرحلة. وفي هذا السياق أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة إلى ميامي، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتناولت المباحثات احتمالات التوصل إلى صيغة تفاهم مع طهران. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع بحث أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد. هذا وشملت الاجتماعات القطرية في الولايات المتحدة كذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود فريق التفاوض مع إيران، حيث ناقش الطرفان محاولات دفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل. وتشير المعلومات إلى أن الدوحة تعتمد على شبكة علاقاتها مع شخصيات نافذة داخل الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤولون مقربون من دوائر صنع القرار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاتفاق محتمل.
12: وتتقاطع التحركات القطرية مع وساطة تقودها باكستان لخفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام آباد تواصل جهودها لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. في المقابل يبقى التوتر قائما في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية بتقييد حركة سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. وفي تطور ميداني أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء أمسيعي دون إصابات، فيما أعلنت الكويت رصد مسيرات معادية داخل مجالها الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وسمع دوي انفجار في مدينة جابهار الإيرانية مرتبط بتدمير ذخائر غير متفجرة. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 40 موقعا قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب بلبنان خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا مقتل 10 عناصر واعتراض طائرة مسيرة قرب مناطق انتشار قواته. قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة اعتبرت خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتوجه إلى غزة. في الجزائر وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليسو غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خريطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون الأمني والدفاعي بين باريس والجزائر بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. لميس زين الدين.
13: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
12: غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الثانية أو التالية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: متابعين هذه الفترة وفقرات برفقتكم عبر 1638 AM
1: to ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: حقق ديفيد فيرلي مرشح حزب ون نيشن فوز تاريخي عن مقعد فيرر، بالإضافة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة اثنين ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
6: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجينزيانز ألبيجوا هيدولي. القديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس أنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الله معكم من جديد، نتابع ما تبقى من هذه الفترة عبر أثير إذاعتنا 1638 AM.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia. 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: عبر أثير تيمية أستراليا. برجع لعندكم للمتابعة، متابعة فترتنا لليوم، مستمرين ببرامجنا، مستمرين بفقراتنا ومنوعاتنا. خليكن معنا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
7: منتصف النهار في باريس.
8: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. تحركات قطرية لاحتواء التصعيد وتوتر متجدد في هرمز بعد استهداف سفينة قرب قطر والكويت، تعلن رصد مسيرات معادية. إسرائيل تصعد في جنوب لبنان رغم الهدنة، وغارة دامية على غزة وتل أبيب تعلن ترحيل ناشطين من أسطول غزة. الجزائر وباريس تدفعان نحو صفحة أمنية جديدة، الرئيس تبون ومسؤولة فرنسية يضعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي بعد أزمة دبلوماسية طويلة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، حيث عادت قطر خلال الأسبوعين الماضيين إلى واجهة الوساطة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في احتواء التصعيد. والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري روبيو وويتكوف في فلوريدا في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتفاصيل معك أحلام الطاهر.
9: نعم هجيرة، الدوحة باتت تمثل القناة الخلفية الأبرز والأكثر فعالية للتواصل بين واشنطن وطهران، رغم أن باكستان لا تزال تعد الوسيط الرسمي في هذه المرحلة. وفي هذا السياق أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة إلى ميامي، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتناولت المباحثات احتمالات التوصل إلى صيغة تفاهم مع طهران. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع بحث أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد. هذا وشملت الاجتماعات القطرية في الولايات المتحدة كذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود فريق التفاوض مع إيران، حيث ناقش الطرفان محاولات دفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل. وتشير المعلومات إلى أن الدوحة تعتمد على شبكة علاقاتها مع شخصيات نافذة داخل الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤولون مقربون من دوائر صنع القرار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاتفاق محتمل.
7: وتتقاطع التحركات القطرية مع وساطة تقودها باكستان لخفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام آباد تواصل جهودها لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. في المقابل يبقى التوتر قائما في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية بتقييد حركة سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. وفي تطور ميداني أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء أمسيعي دون إصابات، فيما أعلنت الكويت رصد مسيرات معادية داخل مجالها الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وسمع دوي انفجار في مدينة جابهار الإيرانية مرتبط بتدمير دخائر غير متفجرة. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 40 موقعا، قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا مقتل 10 عناصر واعتراض طائرة مسيرة قرب مناطق انتشار قواته. قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة اعتبرت خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتوجه إلى غزة. في الجزائر وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليسو غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خريطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون الأمني والدفاعي بين باريس والجزائر بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. لميس زين الدين.
10: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
7: غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الثانية أو التالية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: ما تروحوا بعيد بعد هذا الفاصل، نعود لنواصل فترتنا. الله معكم.

طول عمري عليك مشغول وقسى وتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.

يخوفي بعد الأسي قلبي يخوف عمرك ما

تذكرين بشط النيل مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو

دايما بدنا نطلب من الرب القدير هو يعطينا القدرة لنقدر نكمل، لنقدر نقوم بواجباتنا على أكمل ما يرام بهالوقت وبكل وقت.

Australia. 2ME Australia.

باقيين برفقتكم عبر أسيرتو إيمي أستراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر أسير إذاعتنا. الله معكم.

عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: عبر تي ام اي 1638 اي ام متابعين الفترة ما تروحوا محل. بعد في عنا الكتير لنعملوا الكتير لنقولوا والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: الناس يلي بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل اللي حواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لقلن أنه قادرين يخدعوا الخالق وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. الأنظار تتجه إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة غدا، فهل ذللت العقبات أمام إقرار قانون العفو العام؟ الراعي في عظة الأحد، العفو يجب أن يشمل اللاجئين إلى إسرائيل، وإذا زرعنا الفساد نحصد الانهيار. واشنطن تنتظر رد طهران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب، وتل أبيب تستعد لكافة الاحتمالات. بين مفاوضات تمهد في الكواليس وتصعيد لا يهدأ جنوبا، يبقى لبنان عالقا بين ضغوط الداخل وتقلبات الخارج. العين اليوم على الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع ترقب ما بعد وصول السفير سيمون كرم إلى واشنطن لبدء اجتماعات تمهيدية، فيما يرفع حزب الله سقف مواقفه معتبرا أن أي مفاوضات مباشرة تشكل خروجا على الدستور والطائف، بالتزامن مع معلومات عن محاولات لإعادة فتح قنوات التواصل السياسي مع رئاسة الجمهورية والسراي الحكومي. أما جنوبا فالتصعيد الإسرائيلي مستمر وسط تحرك دبلوماسي يقوده الفاتيكان بعيدا عن الأضواء، دعما لقيام الدولة في لبنان، مع توجه وزير الخارجية يوسف رجي إلى روما والفاتيكان للقاء كبار المسؤولين هناك، في ظل مواقف متكررة لقداسة البابا لون 14 الداعية إلى السلام في لبنان. إقليميا تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل إسرائيل من احتمال توصل الرئيس الأمريكي إلى اتفاق جزئي مع طهران قد يسمح لها بالحفاظ على جزء من قدراتها النووية والصاروخية ونفوذها الإقليمي. البداية من قانون العفو، حيث عقد في قصر بعبدة اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحضور وزير الدفاع ميشال منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوض، أحمد الخير، بلال عبد الله، وضاح صادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. المجتمعون بحثوا في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وللإضاءة حيال مصير قانون العفو العام في جلسة اللجان النيابية المشتركة غدا، تنضم إلينا عبر الهاتف عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب. دكتور غادة، أهلا بك. أولا، برأيك هل ذللت العقبات وبات طريق الإقرار سالكا في جلسة الغد؟
1: اليوم كان بالاجتماع عن فخامة الرئيس في أجواء إيجابية من ناحية النواب، اللي هي حبينا هيدي الرسالة إنه نحن نوصلها، إنه في اليوم أجواء بين النواب بين كافة الكتل النيابية لتسهيل إقرار قانون العفو ويعني تجسيد أكثر للعدالة. وحبينا نكون عم نعرض هيدا الأمر على فخامة الرئيس بوجود وزير الدفاع، تسهيلا لكل يعني العقبات اللي كانت عم تعترض إقرار قانون العفو باللجنة المشتركة أو اللجان المشتركة.
0: طيب دكتور غادة، اليوم كيف يمكن إقناع اللبنانيين بأنه إقرار العفو ليس ضربا للعدالة في لبنان، وأن أي عفو قد يتحول إلى رسالة لربما بأن الجرائم يمكن أن تمحى بالتسويات السياسية؟
1: أبدا، هذا كان التأكيد من قبل فخامة الرئيس ومن قبلنا ككتل نيابية، واللي هو نحن ضد مفهوم الإفلات من العقاب، وأكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين. أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام مستثنى منه كافة الجرائم وأولها القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهداء كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة السرقات الموصوفة الاتجار بالمخدرات كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مبتوت بقلب اللجان المشتركة. إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هيدي النقاط اللي كانت بعدها عالقة، من تخفيض العقوبات، من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية، مش اللي هي بتسمح بإعطاء عفو عام وإفلات من العقاب. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكملوا محكوميتهم. هون كان الحديث عن أسرة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل من بالسجن. فإذا نحن لازم نوضح للرأي العام أنه العفو العام لن يطال. كل الجرائم والجنايات الموصوفة واللي هي بتبدأ بالقتل وتوصل لسركات الموصوفة، إنما تخفيض العقوبات هو اللي بده يتطبق على الفترة السابقة لما حملتها من ظلم ومن اكتزاز ومن تقاعس مرفق القضاء وغيرها من الأمور. وهذه كتير مهمة لأنه في أشخاص ما لازم يكون سجلهم نظيف، في أشخاص لازم يكونوا عم بيقوموا بفترة المحكومية، وهيدا كان التوافق بهيدا العملية. بس نحن حبينا نكون عم يعني نطلع فخامة الرئيس على أنه مجلس النواب هو بهيدا الروحية عم يشتغل على القانون، وأبدا مش كرمال يعني نزكي عملية الإفلات من العقاب، وخصوصا بعهده نحن رايحين على المحاسبة على مزيد من الشفافية وعلى تطبيق العدالة.
0: نعم واضح. عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، شكرا لك لكل هذه المعطيات. في بكركي ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد وعيد سيدة الحصاد على نية القطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين. الراعي شدد على أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني داعيا الدولة لدعمه وتحسين سبل عيش المزارعين، إضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي في لبنان.
2: اليوم وسط كل هذا التعب يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام. بالنسبة إلى قانون العفو العام فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
0: سياسيا، أفادت معلومات صحفية بأن حزب الله يحاول إعادة فتح قناة تواصل مع رئاسة الجمهورية لإعادة تنشيط التواصل السياسي عبر تكليف النائب حسن فضل الله التواصل مع الرئيس جوزيف عون. وبحسب المعلومات فإن الحزب ينتظر أجوبة على طلبه. كما أفادت المصادر بأن النائب حسين الحاج حسن التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام، مشيرة إلى أن اللقاء يندرج في سياسة حزب الله لإعادة التواصل مع الحكومة. حزب الله ينتقد الدولة لاختيارها التفاوض المباشر، ويتناسى أن حربه إسنادا لإيران هي من وضع التفاوض على الطاولة أساسا. تقرير رالف دومت.
3: في وقت يتجهز فيه لبنان الرسمي ليومي الخميس والجمعة المقبلين موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، هكذا هو خطاب حزب الله.
4: المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي فيه اعتراف بهذا العدو من جهة، وهو مسار سياسي. نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
3: الحزب إذن يواصل انتقاد الدولة لاتخاذ قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن ما لا يعترف به الحزب هو أن مصطلح مفاوضات مباشرة ما كان مطروحا أساسا في الساحة المحلية قبل انخراطه في الحرب إسنادا لإيران.
5: لأطلق الحرب على الجنوب واللي رجع استدعى احتلال إسرائيل إلى فوق 60 قرية، هو وراء رحنا على التفاوض لأنه كيف هنحل هذه المشكلة. أول شيء كيف نرجع نطلب من الإسرائيليين يخرجوا من الجنوب، كيف نطلب منهم يوقفوا العمل العسكرية، كيف نطلب منهم ما بقى يدمروا مناطق وقرى وحتى يدمروا بيروت ويهجموا على بيروت إذا مش من خلال التفاوض. وبالتالي حزب الله هو المسؤول عن هذا الواقع اللي نحن وصلنا له.
3: في كلمته اعتبر النائب فضل الله أن ما يحصل في إسلام أباد يقوي لبنان، وبالتالي انتقاده المفاوضات ليس إلا تعبيرا عن توجهات إيران.
5: يعني أي انتقاد لمسار التفاوض هو عمليا صوت الإيراني في الملف أو في الوضع الإقليمي. يعني إيران لما يروح لبنان على التفاوض يعني كأنه جردنا إيران هذه الورقة في الضغط على إسرائيل لأخذ مكاسب بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني موقف حزب الله من التفاوض هو موقف إيراني بامتياز وليس لبناني.
3: تاريخ لبنان وللأسف حافل بحروب لم يخترها، استخدمت أرضه تطبيقا لأجندات الخارج وسدد هو الثمن. اليوم وعبر المفاوضات تسعى الدولة إلى تثبيت المعادلة التالية: نحن من يتخذ القرار.
0: إقليميا لا جديد في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والمرشد الأعلى يوجه قائد القيادة العسكرية الموحدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم. تقرير أورار كرم.
6: في الشكل تنتظر واشنطن رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب، لكن في المضمون لا بوادر على تحرك من طهران بشأن المقترح الذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا قبل بدء المحادثات حول القضايا الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق، لكن إسرائيل تتخوف من اتفاق جزئي لا يشمل اليورانيوم المخصب والبرنامج الصاروخي كما وكلاء إيران في المنطقة، علما أن ترامب كان تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب. من هنا فإن إسرائيل مستعدة لكافة السيناريوهات. في السياق، وول ستريت جورنال كشفت بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، وبحسب المصادر جرى بناء القاعدة قبل اندلاع الحرب مباشرة بعلم الولايات المتحدة، حيث استخدمت لإيواء قوات خاصة وشكلت مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. ومع قرب موعد زيارة ترامب للصين هذا الأسبوع، تتزايد الضغوط لوضع حد للحرب التي أججت أزمة الطاقة وتمثل تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي. وعليه عقد لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. أما على خط مضيق هرمز، فيبدو أن ناقلة محملة بغاز طبيعي مسال من قطر قد عبرت مضيق هرمز لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع حرب إيران. وتشير البيانات إلى أن باكستان هي الوجهة التالية للناقلة، في وقت يبدو أن السفينة قد سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع استهدفت بمسيرة شمال شرق ميناء أم سعيد في المياه الإقليمية لدولة قطر، وأكدت السيطرة على حريق محدود شب في السفينة من دون وقوع إصابات، وأنها تابعت رحلة إلى ميناء مساعد قادمة من أبوظبي.
0: على خط الحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيث أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها لعشرات المسيرات الروسية في وقت لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بدوره أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. من الحرب الروسية الأوكرانية إلى باكستان، حيث قتل أكثر من 10 أفراد من القوات الأمنية.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is CA كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيو جيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيو جيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

احلى انا عطشان ما اقدر ارتويك من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك الفتان هذا الكسر.

تسعى يا خضرة يا حارق الأكباد غزلانك البيضة تصعب على الصياد تونس يا خضرة.

0: Today's best variety. No.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it really you?
5: What are they saying anyway?
1: On this like party. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
6: خلال شرفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني Free تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن Free تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: الرابع مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عون. جولة أسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنية الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية، وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله سياسيا. تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
9: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطية وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
7: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعة جهادية في منطقة الساحل لا سيما في مالي وتشاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
10: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا 4 المقبل.
7: أرسلت بريطانيا فريقا من المظليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريف الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
11: تحياتي لكل مستمعين راديو توامي أستراليا. ما تنسوا مستمعينا دايما تدخلوا على صفحة توامي أستراليا فيسبوك بيج، تعملوا لايك ولايكيت لكل الانترفيوز أيضا، وتعملوا شير والكومنتس كلها عم نشوفها وعم نرد عليكم. بتمنى لكم سهرية حلوة، اسمحوا لنا نروح لفاصل ورجعين.

تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا، ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا، الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا، إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا، تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا، العصبية اللي ما في إلا مبرر أو أي شيء لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبنا. 2ME Australia.

0: LA's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
1: Ole.
3: Is it me?
4: What are they saying anyway?
5: Run this like party. My radio.
0: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
6: مدرسة كالعامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان. مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس. مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين. مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
8: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
9: ودايما عبر 2ME أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما من قضية سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
10: Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

بشر اسأل شبيه حرك يا حجر قاعد قبالي ولا انت بشر اسأل شبيه حرك

0: وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 1638 AM 2ME استراليا وايضا 2ME.com.au.
1: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاء الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
2: بما ان الانجليزيه هي لغتنا الثانيه، قدمت لنا مدرستنا الثانويه الحكوميه المحليه دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: الرابعة مساء في باريس.
7: هجيرة بن عدة،
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي، وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عون. جولة آسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنية الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية، وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله سياسيا. تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
8: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذلك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
6: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعة جهادية في منطقة الساحل لاسيما في مالي وتشاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين، ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
9: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا 4 المقبل.
6: أرسلت بريطانيا فريقا من المظليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريف الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عنكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها فعل أكيد بالسماء في مين يباركها. يوم مبارك بتمني لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين، مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة، ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكي. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talk back.
2: לנו באמת הכיר כמה אנדי קלו והוניקי ובשמעו כי למיצ'יגן הוא אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show.
4: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. بيقولوا وردة وحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره. حبوا الناس هني وعايشين، استمتعوا معهم هني وعايشين، مش تتذكرون لما بيفلوا ألف حدا بيكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM وأيضا عبر الأبليكيشن 2ME وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لنا وخاصة www.2me.com.au. ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليا بالفيسبوك بيج 2ME أستراليا.
7: ثروات الأغاني الجديدة
8: To me, just drop.
7: Let it drop. New music.
8: Australia.
7: To me, Australia.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لكم من وراء الميكروفون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابع مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة،
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عون. جولة أسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنيات الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية، وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله سياسيا. تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
9: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطية وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعة جهادية في منطقة الساحل لا سيما في مالي وتشاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
10: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا 4 المقبل.
7: أرسلت بريطانيا فريقا من المظليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريف الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: راديو توأمي أستراليا دايما معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل النهار من الصبح لآخر ساعات بالليل. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: ودايما عبر هواة ام اي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحن خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.

0: punching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا. ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا. الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا. إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا. تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا. العصبية اللي ما في إلها مبرر أو أي شيء، لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبونا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامب.
5: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابع مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي، وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عون. جولة آسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنية الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية. وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله. سياسيا تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت نقول نصيف.
9: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات. مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعات جهادية في منطقة الساحل لاسيما في مالي وتشاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
10: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا الأربعاء المقبل.
7: أرسلت بريطانيا فريقا من المثاليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريف الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM to ME أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل او بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربيحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: صح لوين؟ خليكي هون ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى انعقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.

إني صبورة على الغباء، ولكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. عن جد حلو كتير هالمقولة، وخاصة المدعيين بهالأيام. يعني ما في لزوم تقول أنا شاطر، أنا بعرف، أنا هيك.

0: أشطر من غيري ما في لزوم. الشاطر ببين والشخص اللي بيبقى مثابر على شغله ببين، ما في لزوم لكل هالادعاءات، لأنه ما بقى في حدا غبي بهالأيام. يمكن يسمعوك ولكن أكيد بس تفل رح يحكوا عليك ورح يقولوا ليكو هالشخص قديم الدعي. الشاطر بيحكي بيشوفي نجاح، بيشوفي نجاحاته، ما بيدعي. بس انت شوفي نجاحك، شوفي انت شو عم تعمل وخلصنا، ما في لزوم لكل هالادعاءات. قصة عشق طويلة بينكن وبين 2ME أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو 2ME أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الأبليكيشن 2ME أستراليا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. وقف الحرب والأمن البحري أبرز محاور الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات، حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية. الرئيس الفرنسي يتجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية أفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. بعد تأخير دام لعدة أيام، سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، رد يركز بحسب آخر المعلومات على وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل أكثر من طهران، معك علي منتظري.
10: أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ردها على آخر نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وذلك عبر الوسيط الباكستاني من دون الكشف عن مضمون المختار الأمريكي وفهو الرد الإيراني. ويمكن القول بكل ثقة أن أساس الخطة الإيرانية في المرحلة الأولى يقوم على موضوع وقف الحرب في المنطقة. وإن كان المسار الدبلوماسي في المنطقة يتحرك ببطء، فإن وتيرة التطورات العسكرية تتسارع بشكل أكبر بكثير. وابتداء من اليوم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية في منطقة مزيغ هرمز تطبيق سياسة العين بالعين. وفي هذا السياق أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان بعنوان تحذير أن أي اعتداء أمريكي على ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو. كذلك قال مجيد موسوي قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري إن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الصاروخية أقفلت على أهداف العدو ونحن ننتظر أوامر الإطلاق. علي منتظر تهران منتقل دولية.
8: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه كأداة للضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، لكن وعلى الرغم من ذلك يسود ارتياح كبير على المستوى الدبلوماسي بعد تسليم الرد الإيراني كما نسمع من إسلام أباد مع فؤاد أحمد.
11: كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن تسليم ردها على المقترح الأمريكي الأخير للوسيط الباكستاني. وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه ونظيره القطري أكدا على التزامهما المشترك بدعم الحوار البناء في الشرق الأوسط. وفي حديثه عن جهود إسلام أباد لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات قال قائد الجيش الباكستاني إن بلاده تستضيف حاليا محادثات سلام تاريخية مما يظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة العالمية. وأضاف أن باكستان نالت امتنان قيادة الولايات المتحدة وإيران وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب لدورها في تسهيل الجهود الدبلوماسية الحساسة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
8: الارتياح الدبلوماسي لا ينعكس على الأرض ميدانيا، استهدفت طائرات مسيرة اليوم كل من الكويت والإمارات وأيضا سفينة شحن قبالة السواحل القطرية. أحلام الطاهر.
12: نعم إيمان، أعلنت الدوحة اندلاع حريق محدود في سفينة بضائع قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إثر استهدافها بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، فيما قالت مصادر إيرانية إن السفينة كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من دون إشارة إلى هوية الجهة المهاجمة. من جانبها أكدت الكويت أنها رصدت طائرات مسيرة معادية فوق أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. جاءت هذه التطورات في أعقاب تهديد أطلقه الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك غدا هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. وفيما تحكم إيران سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي وتفرض رسوما على السفن التي تحاول العبور، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إغلاق المضيق لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
8: من جهة ثانية التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي أبادي بالمرشد الأعلى آية الله علي مجتبى خامنئي، ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع إلا أن خامنئي أصدر على ما يبدو توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية في مواجهة العدو بحسب نص البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي. إلى لبنان حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه هي إحدى السلسلة واحدة من سلسلة الغارات التي استهدفت اليوم الأراضي اللبنانية. في الأثناء خفف حزب الله من لهجته حيال رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، فلنستمع إلى ما يقوله من بيروت نيكولا نصيف.
13: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذلك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليلي وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
14: عن دلالات هذا الموقف خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس بين حزب الله والرئيس اللبناني جوزيف عون، تحدث لميس إسماعيل الصحفي والكاتب السياسي جورج شاهين.
15: قد يكون جيدا كلام النائب فياض إن كان هناك تصويبا في موقف حزب الله من هذه المفاوضات. رئيس الجمهورية يلتزم مجموعة من الثوابت الوطنية التي لا حياد حولها، ويرغب البعض بأن يحمل رئيس الجمهورية موقفا لا يريده أو أنه ينتقده على خطوة لا ينوي القيام بها. واضح جدا بأن الرئيس عون متمسك بالمبادرة الرباعية التي أطلقها في بداية آذار الماضي وأكد عليها في اللقاء الذي نظمته قبرص أو الاتحاد الأوروبي وشاركت فيه 14 دولة عربية وأوروبية، وهو محصور بالمبادئ الأربعة الواضحة: تأكيد على وقف إطلاق النار، موضوع حصر السلاح بشكل أساسي، تسليم الجيش اللبناني حتى الحدود بعد الانسحاب الإسرائيلي. ولذلك ربط رئيس الجمهورية أي مشروع أو اقتراح أمريكي تقدم به الرئيس ترامب أو وزير خارجيته للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنتيجة التفاهمات.
14: استمعتم إذن الصحفي والكاتب السياسي جورج شاهين. وجه القضاء السوري إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها الرجل بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة في سوريا في العام 2011 تحديدا في محافظة درعا جنوب البلاد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. يغادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مصر متوجها إلى كينيا، وهي المحطة الثانية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس خلال الآونة الأخيرة. ريتا خوري.
16: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس، خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا، حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا 4 المقبل.
14: البابا لون 14 دان الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعات جهادية في منطقة الساحل سيما في مالي وتشاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات. بدأت في إحدى موانئ جزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء نحو 100 من الركاب وأفراد الطاقم على سفينة الرحلات البحرية الموبوءة بفيروس هانتا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وسط قلق من إمكانية تفشي أوسع لهذا الوباء. لكن الخبير في رصد وتشخيص الأوبئة حميد السبعلي والمقيم في بروكسل تحدث لمونتي كارلو الدولية معتبرا أن لا خطورة من أن يتحول هذا الفيروس إلى جائحة، فلنستمع إليه.
17: نحن أمام بؤرة وباء وليس أمام خطورة جائحة، إنه فيروس معاكس للكوفيد. الكوفيد هو فيروس تنفسي ينتشر بسرعة بأحجام كبيرة، لذلك عدد الوفيات أكبر، إنما هنا لا ينتشر أبدا بسرعة، إنما عدد الوفيات أكبر بكثير لأنها تمثل 30 إلى 40% من هذه السلالة التي تأتي من أمريكا اللاتينية. لا خطورة على أوروبا منه، لأن أولا العدوى صعبة جدا، يجب أن تكون مع المريض متلازم مع المريض بشكل دائم أمامه جسديا لكي تأخذ العدوى، والعدوى بين البشر للبشر هي ضئيلة جدا. الخوف الذي أقلق العالم أن السلالة التي أصيب بها السياح على هذه الباخرة هي السلالة التي أتت من أمريكا اللاتينية، والتي تشكل خطرا ما لأنها تنتقل بين البشر لكن أيضا بشكل ضئيل. نحن لسنا أمام جائحة، إنما أمام بؤرة يتم التعامل معها ولا خطورة في ذلك.
14: استمعتم إذن إلى الخبير في الشأن الصحي، ونتوجه الآن إلى بعض الأخبار المتفرقة، حيث رحلت إسرائيل ناشطين أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعدما اعتقلا خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة بحسب الخارجية الإسرائيلية، وذلك خلال عملية اعتراض وصفها مركز حقوقي يمثلهما بأنها هجوم عقابي. وأيضا في كييف أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على أقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد، وذلك في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام. أما في باكستان فقد قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون عندما فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب البلاد وفتحوا النار على الشرطة. وفي أخبارنا الاقتصادية، أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، أعلنت إذن أن أرباحها الصافية قد ارتفعت بنسبة 25.5% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على وقع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها.
9: إيمان الحمود.
14: وقف الحرب والأمن البحري أبرز مطالب إيران في ردها على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات، حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية اللبنانية بشأن المفاوضات مع إسرائيل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية إفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا. شكرا جزيلا لكم، لا تذهبوا بعيدا، فالمزيد يأتيكم بعد قليل على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه الفترة المسائية.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 16:38 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية، ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمني لكل المستمعين الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا لحتى أكيد بالنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمي أستراليا ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال راديو أمي أستراليا لما نبلشها أكيد بالفترة الصباحية مع ابداء الرأي مع انعكاسات هالأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتبعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتوا لنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السماع استراحة وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رفقونا وكونوا معنا.

وش بنية تعود زنارة وتقعد تغزل عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب، قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب،

معكم عبر توأمي أستراليا على 1638 AM. برحب بكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت وكل اللي انضموا لمشوارنا، كل اللي ناطرنا على موعد جديد مع الأخبار. ما قلكن إلا تابعونا. عناوين اليوم وأخبار اليوم منتبعها من البي بي سي من لندن على 1638 AM، هذا بالإضافة لأخبارنا الأسترالية اللي رح نتبعها سوا بعد لحظات أيضا.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن، هذه هي العناوين. باكستان تعلن أنها سلمت لواشنطن. رد إيران على المقترح الأمريكي الخاص بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة. نتنياهو يقول إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. ومقتل 6 أشخاص في الهجمات الإسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان، وحزب الله يقول إنه نفذ عمليات استهدف فيها مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

0: مشاهدينا أينما كنتم، طاب مساءكم وأهلا بكم. قال مسؤول حكومي باكستاني الليلة إن الباكستان تلقت رد إيران على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأنها أرسلت به إلى الإدارة الأمريكية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي بشأن الحرب عبر الوسطاء الباكستانيين. ومضت الوكالة الإيرانية إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في المرحلة الراهنة على إنهاء الحرب، بينما أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن رد طهران يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.
1: بعد يومين من الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للرد على مقترح أمريكي قدمت إيران ردها عبر الوسيط الباكستاني، وسائل إعلام إيرانية منها وكالة إيرنا للأنباء قالت إن الرد الإيراني تمحور حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. إيران كانت قد قدمت عبر الوسيط الباكستاني أيضا مقترحا من 10 نقاط اعتبرها.
2: أخبار على مدار كل ساعة والتغطية الإخبارية اللي عم بترافقكم على مدار كل ساعة عبر راديو تؤمي أستراليا. ماذا حدث بنهاية الأسبوع خلال 24 ساعة؟ المواقف السياسية وأيضا الأحداث الأمنية، خاصة من بعد هيدا التلبك اللي عم بيعيشه العالم، إن كان على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي. حصار مضيق هرمز اللي عم بيكون له تأثيراته خطيرة على العالم، فأكيد كيف رح يتم تعاطي مع هيدا الموضوع، وكمان بالإضافة يعني لهالفيروس اللي بلش ينتشر أكتر وأكتر وسط مخاوف من تحوله إلى جائحة اللي بيقولوا ما بيشبه كورونا، ولكن منظمة الصحة العالمية يلي كانت عم تعطي تطمينات بالنسبة لفيروس هانتا اللي رح نحكي عنه أكتر اليوم. ووضحت أنه عبارة هانتا هون عن مجموعة من الفيروسات اللي هي بتنتقل من خلال القوارض الإنسان ومن سلالة الأنديز حسب آخر المعطيات اللي بتبين بتنتقل بشكل رئيسي من القوارض إلى الإنسان، ولكن كمان صارت عم تنتقل من الإنسان للإنسان، ولكن بدك تكون كتير قريب. وهيدا الشيء اللي يمكن منظمة الصحة العالمية أعطي التطمينات، لأنه إذا يعني ما بينتقل الفيروس إلا إذا كان بشكل مباشر من إنسان لإنسان ومن مثل كورونا. خلينا نتابع نحن وياكم من 2ME أستراليا على 1638 أيام بعد الفاصل. 2ME برنامج الصباحي على 1638
3: 2ME أستراليا. Wake up. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: مع هنهار الجديد وصباح اليوم رح نترافق نحن وياكم مع جولة أخبار من تبع عبر راديو تؤمية أستراليا، جولة أخبار من صوت لبنان لنتعرف على كل المستجدات. ما نقول إلا تضلكم معنا على 1638 أيام راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
5: Andrew Kloupis with the latest. Five Australians aboard a virus-stricken cruise ship will be flown home on a repatriation flight from Spain's Canary Islands. They were aboard the MV Hondius, which is anchored off Tenerife, where passengers and some crew are being removed under strict conditions and put on flights to their home countries. The Department of Foreign Affairs and Trade says the Australians show no signs of rodent-associated hantavirus, which killed three people on the vessel and infected several others. DFAT says a range of measures will be put in place to ensure the passengers are transferred directly to their quarantine locations when they arrive on Tuesday. Federal Treasurer Jim Chalmers says Tuesday's budget will be aimed at fixing intergenerational inequality within the housing market. The government has been hinting at major housing tax reforms, including changes to the capital gains tax discount and negative gearing. Mr. Chalmers says the changes will make the property market fairer for all Australians. Authorities in Pakistan say at least 15 police officers have been killed in a suicide attack on a security post in the country's northwest. They say a suicide bomber detonated and exploded his laden vehicle, starting an intense shootout involving dozens of militants. A self-proclaimed breakaway group of the Pakistan Taliban has claimed responsibility for the attack. Iranian state media have reported that Tehran has sent its response to Washington's latest proposal to end the war. It's reported Iran's response was delivered to the US via Pakistan mediators. There's been no immediate comment from the White House about Iran's reply. ABC News.

0: عناوين لبانوراما. نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهي بعد ومواقع التخصيب يجب أن تفكك. ترامب: إيران مهزومة عسكريا ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي. العفو العام حضر في بعبدة والراعي لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. رجّ في روما والفاتيكان. إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل. سقوط مجرمو نظام الأسد يتوالى فصولا. وتتابعونا في بانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: لا يبدو أن للحرب القائمة حاليا من أفق بعد المعلومات التي وردت عصرا والتي تتحدث عن عرقلة في المفاوضات. وفي هذا الإطار لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب لم تنتهي ولا بد من إخراج الأورانيوم من إيران. محليا برز اليوم موضوع العفو العام الذي تناوله الرئيس عون في بعبدة. وفي الإطار عينه دعا البطريرك الراعي لمعالجة موضوع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي وجه منذ بعض الوقت إنذارا عاجلا إلى سكان دير الزهران وجرجوع وسجد في جزين. أما البداية فمن الموقف اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن القوات الأمريكية ستهاجم أي شخص يقترب من مكان الأورانيوم الإيراني المدفون، وقال إذا انسحبنا الآن ستحتاج إيران 20 عاما لإعادة البناء لكننا لم ننتهي من أهدافنا بعد. وأضاف إيران تعرضت للهزيمة وهي لا تملك بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات، لافتا إلى أنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية، وشدد على أنه لا يمكن أبدا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من ناحيته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أنه تم توجيه ضربة كبيرة على إيران، مشددا على ضرورة تفكيك منشآتها النووية وإزالة الأورانيوم المخصب لديها ولو بالقوة على حد تعبيره. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عقد اجتماعا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا وعددا من النواب، وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. معلومات صحفية أفادت بأن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المعنية بمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية العماد عون كان إيجابيا وتمحور حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون. في المواقف النائب علي فياض قال إننا نلمس في المواقف التي أعلنها الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي ويقترب من الثوابت اللبنانية. أما النائب إيهاب حميدي فلفت إلى أن الميثاقية هي انسجام كل مكونات لبنان، وتجاوز المكون الأكبر بحسب تعبيره يضرب المرتكز الذي قام عليه ما أسماه بلبنان الجديد. النائب حسن فضل الله قال بدوره إن حزب الله لا يعارض اعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة الحق وليس الخاضعة للشروط والإملاءات. أما النائب حسين الحاج حسن ومن يونين لفت إلى أن مسيرات المقاومة تقض مضاجع العدو ودائما بحسب تعبيره. المفتي الشيخ أحمد قبلان قال نعول على السعودية لتقوية العلاقة العربية الإسلامية وتشحيل التبعية مع واشنطن والقطيعة بين دول التعاون الخليجي وإيران هي انتحار. إلى الميدانيات، لجنة إدارة الأزمة أفادت أن بلدة السكسكي تطلب إخلاء حي الدالية بعد ورود اتصال إلى عائلة نازحة، وأعلنت أنه سيتم قطع طريق المرج إلى الداودية، وتمنت على الجميع الالتزام بالتدابير حفاظا على السلامة وحتى التحقق من صحة الاتصال. وتكثفت الغارات على يحمر شقيف وزوتر الغربي والقطراني، وقصف مدفعي سجل على حريص في قضاء بنت جبيل. الوكالة الوطنية أفادت عن إصابة مسعفين في الغارة على نقطة الهيئة الصحية الإسلامية تابعة لحزب الله في قلاوي في بنت جبيل، ونقطة إسعافية للدفاع المدني تابعة أيضا لحزب الله في عين المزراب. كما وأطلقت ميليشيا حزب الله صاروخين باتجاه إسرائيل، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ في يارون. إلى ذلك أغار طيران المسير على دراجة نارية على الطريق عام القليلة دير قانون ما أدى إلى مقتل سوريين. واستهدفت المسيرات أرمادية وبلدة الشعيتية وقلاوي السماعية والمنصوري ومجد السلم وبلاط في قضاء مرجعيون. في المواقف الإسرائيلية أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الهدف الأساسي هو تهيئة ظروف تفكيك حزب الله ومنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل، وأعلن أنه لم يحدد للجيش الإسرائيلي هدف نزع سلاح حزب الله. كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه دمر نحو 70 هدفا في الجنوب وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 51 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وأفادت عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 2846 قتيلا و8693 جريحا منذ 2 آذار. استهل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا بزيارة المعهد الحبري الماروني في روما. يرافقه وافد يضم سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا الجزار، وكان في استقباله المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المونسينيور جورج أبي سعد ومدير المعهد المونسينيور جوزيف الصفير وعدد من الكهنة وجماعة المعهد الحبري الماروني وعدد من أبناء الجالية. وأعرب رجي عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق ودون على سجل المعهد كلمة أكد فيها على أهمية وجود المدرسة المارونية والوكالة البطريركية في روما لما تجسده من عمق في العلاقة بين الموارنة والكرسي الرسولي. كما أكد رجي لأبناء الجالية أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون في بناء الجسور جسور التواصل بين لبنان والعالم، مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. البطريرك الراعي احتفل بعيد سيدة الحصاد ودعا ليشمل قانون العفو العام الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 والذي يعالج أوضاع اللبنانيين في إسرائيل. جوزيفين أبي غصن.
1: في عيد سيدة الحصاد صلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على نية المزارعين بحضور وزير الزراعة نزار هاني، النواب أديب عبد البسيح، ندى بستاني رازي الحج، وعدد من السفراء ومدير عام الوزارة لويس لحود. فناشد الدولة التحرك السريع لإنقاذ الأراضي الزراعية بعدما أصابها من أضرار جسيمة من جراء الحروب الأخيرة، معتبرا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني.
2: عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض. فالزراعة تعلم الإنسان أن كما يزرع يحصد، إذا زرعت خيرا تحصد خيرا، إذا زرعت فسادا تحصد خرابا، فإذا زرعنا الفساد نحصد انهيارا، وإذا زرعنا الكراهية نحصد انقساما.
1: البطريرك تطرق في عزته إلى قانون العفو العام.
2: قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
3: Andrew Lucas with the latest. Five Australians aboard a virus-stricken cruise ship will be flown home on a repatriation flight from Spain's Canary Islands. They were aboard the MV Hondius, which is anchored off Tenerife, where passengers and some crew are being removed under strict conditions and put on flights to their home countries. The Department of Foreign Affairs and Trade says the Australians show no signs of rodent-associated hantavirus, which killed three people on the vessel and infected several others. DFAT says a range of measures will be put in place to ensure the passengers are transferred directly to their quarantine locations when they arrive on Tuesday. Federal Treasurer Jim Chalmers says Tuesday's budget will be aimed at fixing intergenerational inequality within the housing market. The government has been hinting at major housing tax reforms, including changes to the capital gains tax discount and negative gearing. Mr. Chalmers says the changes will make the property market fairer for all Australians. Authorities in Pakistan say at least 15 police officers have been killed in a suicide attack on a security post in the country's northwest. They say a suicide bomber detonated and exploded his laden vehicle, starting an intense shootout involving dozens of militants. A self-proclaimed breakaway group of the Pakistan Taliban has claimed responsibility for the attack. Iranian state media have reported that Tehran has sent its response to Washington's latest proposal to end the war. It's reported Iran's response was delivered to the US via Pakistan mediators. There's been no immediate comment from the White House about Iran's reply. ABC News.

الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. Hey! 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: حييكم من جديد مستمعي راديو تؤمي. شوف في أخبار جديدة دائما بتستمعوا لها على 1638 AM. شو حملة الويك أند والأحداث اللي صارت بنهاية هالأسبوع؟ خليكن معنا لنتابع آخرها وأهمها بالوقت اللي عم بيكون فيه تحضيرات للمحادثات الثالثة اللي رح تكون بواشنطن. خلينا نتابع نحن وياكن آخر الأخبار لهالساعة عبر تويمي أستراليا بتستمعوا إلها.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرف

0: لكم إلى نشرة الألبساء المسائية، وفي عناوينها: إسرائيل متأهبة وصولا إلى يوم التفاوض. في النشرة أيضا: تل أبيب تكثف غاراتها حتى شمال الليطاني. وفي العناوين: ماذا حمل الرد الإيراني على الورقة الأمريكية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الألبساء مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. أحدث إطلالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن أسبوعين يكفيان لضرب كل هدف في إيران التي هزمت عسكريا، وتابع إن الإيرانيين مهزومون عسكريا، ربما في ذهنهم لا يعلمون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه، واستدرك قائلا هذا لا يعني أنهم انتهوا. نتنياهو لاقى ترامب في منتصف الطريق، فأعلن في حديث لبرنامج 60 Minutes من شبكة CBS إنه يعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، لأن ثمة مواد نووية ويورانيوم مخصبا يجب أن ينقل إلى خارج إيران، كما أنه لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن تفكك. وردا على سؤال عن كيفية إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تدخل وتنقله خارجا. في لبنان، مسار التفاوض المرتقب يواكبه في الميدان تصعيد تمثل بأكثر من 100 غارة إسرائيلية في الساعات 24 الأخيرة، لم تقتصر على جنوبي الليطاني بل طاولت شماله. وفيما توجه السفير سيمون كرم إلى واشنطن من طريق باريس ليرئس وفد لبنان، يبدو المشهد من تل أبيب على الشكل التالي: هناك مساران، الأول دبلوماسي وهو مرتبط بتمديد فترة وقف النار والاستعداد لمرحلة الوصول إلى اتفاق بين البلدين، والثاني تقني مرتبط بمناقشة خرائط تتعلق بالحدود بين البلدين وإمكان إقامة ما سماه الإسرائيليون اتفاق فصل قوات أمني يقوم على أساس إنشاء مجموعات عمل مشتركة إسرائيلية لبنانية تعمل على ملفي تفكيك حزب الله والحدود. هذا المسار لم يمنع رئيس الأركان إيال زمير من القول لا وقف للنار في الجبهة الشمالية، والجيش لم يكلف مهمة تجريد حزب الله من سلاحه بل الدفاع عن الشمال من مضادات الدروع والقصف وخلق الظروف الملائمة كي تفكك الحكومة اللبنانية الحزب.
3: قبل جلسة المفاوضات المباشرة الفعلية الأولى بين لبنان وإسرائيل في واشنطن هذا الأسبوع، تتضح في تل أبيب صورة مسار التفاوض. المسار الأول دبلوماسي، وهو مرتبط بتمديد فترة وقف النار والاستعداد لمرحلة الوصول إلى اتفاق بين البلدين. أما المسار الثاني فهو تقني ومرتبط بمناقشة خرائط تتعلق بالحدود بين البلدين وبإمكان إقامة ما اسمه الإسرائيليون اتفاق فصل قوات أمنية يقوم على أساس تشكيل مجموعات عمل مشتركة إسرائيلية لبنانية تعمل على ملفي تفكيك سلاح حزب الله والحدود.
4: نحن بحاجة إلى التعبير عن مطالبنا علنا لا تحت الطاولة. لقد وصلنا إلى وقف للنار، وهذا ثمن إسرائيل مستعدة لدفعه بطلب من واشنطن، لكن السؤال هو ماذا يفعل الطرف الآخر عدا عن أنه يجلس في المفاوضات. على إسرائيل المطالبة بما يثبت جدية الطرف الآخر.
3: ما كشف عما تريده إسرائيل من التفاوض يتزامن مع استمرار العمليات في الجنوب اللبناني، حيث تستهدف مسيرات حزب الله الجنود والقيادة العسكرية والأجهزة الأمنية، فيما لا تزال حالة التأهب قائمة في الشمال.
5: يجب القول إن لا حل سحريا أمامنا، بل علينا تكثيف الهجوم والقضاء على مشغلي المسيرات ومسارات الإمداد ومواقع التدريب. وعلى المستوى الداخلي يجب أن ندرك أن الجيش يواجه حملة خطيرة عندما يصبح كالبط في ميدان الرماية ويغرق في الوحل اللبناني، ونتنياهو لا يريد أن ينهي الحرب لاعتبارات شخصية.
3: وإلى حين اتضاح نتائج مفاوضات واشنطن، أعلن الجيش الإسرائيلي المحافظة على حالة تأهب عالية جدا، سواء من حيث منظومات الدفاع أو الاستعداد للهجوم، وأكد استعداده لكل سيناريو بما قد يشمل حربا على كل الجبهات. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: في الجانب اللبناني، وبينما يستعد الوفد المفاوض لجلسة الخميس مع الجانب الإسرائيلي، حزب الله وبلسان النائب علي فياض يدعو إلى تصويب الموقف الرسمي والاستفادة من عناصر القوة بما فيها الإقلاع عن التفريط بالمقاومة والعودة إلى فتح قنوات التواصل مع إيران.
6: السلطة تستعد للذهاب إلى جولة مفاوضات مباشرة جديدة في ظل تصعيد إسرائيلي كبير. أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية ومتضمنا لإيقاف حرية الحركة لدى العدو الإسرائيلي بغطاء أمريكي، وأن تجعل السلطة هذا الموقف كشرط مسبق لا يمكن تجاوزه باتجاه التفاعل مع أي موقف تفاوضي مطلوب من الحكومة اللبنانية، علما أننا نؤكد على الدوام أننا ضد المفاوضات المباشرة ولا نرى حاجة للبنان كي ينزلق إلى مسار المفاوضات المباشرة.
2: مسار التفاوض المرتقب يواكبه في الميدان تصعيد تمثل بأكثر من 100 غارة شنها جيش الاحتلال في ساعات قليلة، طال كثير منها مناطق الشمال أو الشمالي الليطاني، مترافقة مع إنذارات طالت بلدات جديدة، فيما كان حزب الله يطلق مسيرات هجومية على المستوطنات الإسرائيلية. الاعتداءات أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم مسعفان في تبنين وقلوي، وسوريان اثنان على طريق دير قانون، بينما تمكن الصليب الأحمر اللبناني من انتشال جثث 5 شهداء سقطوا منذ أيام وتعذر إجلاؤهم من جراء زنار النار الإسرائيلي، وهم شخص على طريق عام ميفدون النبطي الفوأة، وأربعة آخرون هم أفراد عائلة مكونة من الأب والأم وولدين على طريق ميفدون زوطر. الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني أضاء في اتصال بالـ LBCI على عمليات الإجلاء هذه.
7: اليوم بالجنوب نقطة القوية أنه إجينا 5 موافقة، 5 ديكونفليكشن لنقدر نخلي إصابات أو مدنيين أو شهداء. وآخرة اليوم العملية اللي صارت بميفدون على طريق ميفدون وزوتر، نحن رايحين تنخلي عائلة موجودة بآليتها، تلاقينا بشهيد على الأرض نقلناه، وكمان العائلة للأسف البي والأم والولاد 4 شهداء، نقلنا 5 شهداء. كل يوم عندنا هيك حالات، بنتمنى يتأمن الحماية لألنا ولكل مواطن مدني استنادا للقانون الدولي الإنساني، واستنادا للحماية لكل شخص مطلوب لاتفاقية جنيف والبروتوكولين الموجودين. رح نكفي رسالتنا الإنسانية، رح نكفي مهمتنا، والليل اللي هلأ بعدنا مكفيين رسالتنا، والعملية بتصير ديما بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومع الICRC اللجنة الدولية واليونيفيل الجيش اللبناني، يعني بس الجيش اللبناني مع الميكانيزم. اليوم عملنا العملية مع اليونيفيل تبع ميفدون ونجحت العملية، وللأسف سحبنا 5 شهداء.
2: وسط هذه المشهدية بين لبنان وإسرائيل، المسار الإيراني يتحرك. طهران ترد على المقترح الأمريكي لوقف الحرب، ولبنان في صلب الرد من خلال الإصرار على وقف النار الشامل في المنطقة. كل التفاصيل مع الزميلة رنيم بوخزام. رنين، شو ناطرين؟
0: ناطرين لنشوف يعني الرد الإيراني كل تفاصيله، بحال تم الحديث عن كل التفاصيل وليس فقط هيك نقاط عريضة، وأيضا بدك تشوف الرد الأمريكي على الرد الإيراني.
2: تفضلي.
0: إذن الانتظار هي كلمة بتختصر حال العالم، فالكل عم يترقى بالتعليق الأمريكي على الرد الإيراني على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب من بعد ما سلمته طهران ظهر الأحد عبر الوسيط الباكستاني. والنص الإيراني بيركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان، إضافة إلى ضمان أمن المليحة البحرية بحسب الإعلام الإيراني. رد اجى من بعد الاجتماع بين قائد مقر خاتم الانبياء والمرشد الايراني مجتبى خامنئي اللي اكدوا جهوزيه طهران للرد على اي تصعيد، وبالوقت الضايع يعتبر مضيق هرمز ومحيطه ملعب للفريقين. فقد ذكرت وسائل اعلام ايرانيه انه سفينه شحن بترفع العلم الامريكي تابعه للولايات المتحده الامريكيه تعرضت لهجوم قرب قطر ما ادى الى اصابتها واندلاع حريق فيها. وزاره الدفاع القطريه علقت على هيدا الموضوع وعلى هيدي الحادثه وقالت انه سفينه بضائع تجاريه قادمه من ابو ظبي تعرضت لاستهداف بطائره مسيره مما تسبب باندلاع حريق محدود بالسفينه دون وقوع أي إصابات، وتابعت السفينة رحلتها لاحقا بعد السيطرة على هيدا الحريق. الميدان ما هدي يوم الأحد. بالكويت ذكر الجيش بأنه القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عدد من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. الإمارات كذلك تعاملت مع طائرتين مسيرتين جايين من إيران ولم تسجل أي إصابات. وبالتوازي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منسوب التهديد كاشفا عن أنه واشنطن تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأنقاض، كما علق على مسار الحرب مجيبا عما إذا كانت قد انتهت أم لا. نستمع إلى أبرز ما قاله.
8: Well, we'll get that at some point with whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force. And they are watching that every, if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up. We'll blow them up.
9: You think the combat operations are over and done, but there
8: no,
9: may
8: No, I
9: be-
8: didn't say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and to every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق من جهته أيضا إلى موضوع اليورانيوم المخصب وعن موضوع هل انتهت الحرب. نستمع إلى أبرز ما قاله نتنياهو حول هودي الموضوعين.
10: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
11: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
10: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
11: You go in and you take it out.
10: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
11: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
12: صباح الخير جميع مستمعين راديو تويميم. نذكركم بحالة الطقس لليوم. رح يكون الطقس بسيدني بالإجمال مشمس، درجات الحرارة 23.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. نتابع لقائنا اللي بيمتد برفقتكم على مدار ال 24 على 24 ساعة 7 على 7 مع متابعة أهم الأخبار والأحداث البرامج التؤمية اللي بترافقكم ليل نهار كمان متابعة الأحداث الأخبار اللي عم تصير وكمان بأجواء ترفيهية قضيناها نحن وياكم نهاية الأسبوع خاصة بمناسبة المادرز هي اللي بتمنى لكل أم الصحة والسلامة وتكونوا عيدتوا برفقة أغلى ناسكم اللي هي أجمل عدية للأم بتكون هي جمعة أبنائها وبس تشوفهم بصحة منيحة بس تشوفهم كمان عم بيقدروا يحققوا نجاحات وتشوف البسمة على وجوههم هيدي أعظم هدية بتقدموها للوالدة هيدي بسمتكم تكونوا بصحة جيدة وتكونوا متاحين في عندكم سلام بحياتكم هيدا الشيء اللي بيريح الأم وهيدي أعظم هدية ممكن تقدموها فأكيد عطاءات الأم لا تقدر بثمن إن شاء الله تكونوا قضيت وقت حلو بنهاية هالأسبوع لنبلش نحن وياكم بداية أسبوع جديد لليوم 11 من شهر مي شو حامل هالنهار من أخبار وأحداث اللي أكيد رح نركز اليوم على نتائج الانتخابات بفرر يعني طبعا كانت ما بعرف إذا حدا كان متوقعها لأن إذا بدنا نبني على استطلاعات الرأي أكيد مكون توقعنا فوز وان نيشن وإذا ما فيك تبني فقط على الاستطلاعات الرأي بتشوفها أنه شكلت مفاجأة فإذن فوز حزب وان نيشن بهالمقعد مقعد سوزان لي يلي طلعت وحكيت ويمكن كمان تهمت أو فينا نقول ليمت مش بس ليمت إنجس تايلر واللي البعض من حزب الأحرار يلي كمان عم بيلوموا اليوم إنجس تايلر زعيم المعارضة في هذه الخسارة لا ما فيكن تلوموا إنجس تايلر لأنه إنجس تايلر حمل عبء كتير كبير وتقل على كتافه يعني من خلال الخسارة الفاتحة والتراجع بشعبية حزب الأحرار بشكل كتير كبير هيدا التعويض بده فترة من الوقت بده فترة من الوقت نحن مش عم نبرر له ولكن يعني ما صار له يعني ما صار له فترة طويلة اليوم مستلم هذا المنصب فما فيك تحط الملامة في هذه الخسارة على إنجس تايلر بقدر ما يجب وضع الملامة على الفكر على الطريقة على الأسلوب على المشاريع على الحضور فكتير أكيد بحاجة حزب الأحرار لإعادة التأهيل بشكل كتير كبير لإعادة دراسة سياسة الحزب بشكل مختلف مش بالشكل التقليدي لأنه خلاص أنه ما فيك تبقى من 50-60 سنة لورا تضلك ماشي على نفس الخط على نفس النهج أنت بدك تجرب تواكب التغيرات اللي عم بتصير فاتكالهم على الصقور لفترة طويلة من الوقت هيدا أكيد ما خدم الحزب وهيدا الشيء اللي عم بيؤدي إلى خسارة الكبيرة أمام حزب وان نيشن وان نيشن يمكن كتار يلي بيعترضوا وكتار يلي ما بيوافقوا بولين هاسن بيعتبروها عنصرية بيعتبروها يعني كمان كتير متطرفة بأفكارها ولكن واضحة ولكن بولين هاسن على الأقل عم بتقول سياستك كما هي لا يمين ولا يسار ولا بتسير للأحرار ولا بتسير العمال ولا بتسير أي حدا عندها نهجة عندها أسلوبة عندها وضوحة بطرح أفكار الحزب وهيدا الشيء اللي عم بيلاقي تأييد مش بس أنه نتيجة هيدا الوضوح اللي موجود بسياسة الحزب، ولكن الأفكار اللي عم تطرحها والسياسة اللي عم تطرحها بتواكب الاحتياجات اللي اليوم عم بيكون الشعب الأسترالي بحاجة لها، مثلا الهجرة، الوضع الاقتصادي، كل هيدي من الأمور يلي اليوم نحن عم نعاني منها، خاصة الوضع المعيشي والاقتصادي وأيضا سياسة الهجرة يلي عم تزيد أعباء على كاهل المواطن. هيدا شيء اللي بيخلي فيه تأييد لسياسة الحزب بشكل أكتر. فخليني أسمع رأيكم بالنسبة للنتيجة اللي صارت على مقعد فيرر بالانتخابات الفرعية اللي صارت نهار السبت. هذا بالإضافة لكتير من المواضيع يلي رح نتطرق لها عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. وإيران اللي اليوم ردت على المقترح الأمريكي، ردت على المقترح الأمريكي وسلمته لباكستان، لرفضت باكستان الإدلاء بأي معلومة، أبقته بالسر. لنشوف الرد الأمريكي لما يتسلم هذا الرد من الجانب الإيراني، ونشوف نتائجه يعني بالنهاية إذا نحن رايحين لحرب، خاصة مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار. نتنياهو لكن له تصريح، الحرب في إيران لم تنتهي بعد. عم بيبشر نتنياهو لقطع اجتماع مع الدروز ورد على مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 1700 ساعة بدون إنترنت، كيف تأثرت الشركات الإيرانية الخاصة؟ ترامب يحذر إيران من الاقتراب من اليورانيوم المدفون، لا أموال للإرهاب، فرنسا على خطى حصار الأخوان. بدي أرجع للكلام اللي أدلى فيه رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي حذر إيران من الاقتراب من اليورانيوم المدفون. أوقات بيقلنا الرئيس الأمريكي نحن قضينا على اليورانيوم، ولكن اليوم بيقول واللي بيحذر إيران من الاقتراب من اليورانيوم المدفون. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة في المياه القطرية. بوتين يقترح اسم الوسيط الأوروبي في مفاوضات إنهاء الحرب. خلينا نروح لبريك، من بعدها مزيد من أخبار هذا الصباح. وبحب أرجع أذكر زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اللي راح تنطلق من يوم الأربعاء راح تستمر يومين. فإذا زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين للقاء رئيس الصيني، لنشوف هذه الزيارة اللي عم يترقبها العالم وما حملته هذه الزيارة، هل فعلا رح تكون أجواء إيجابية؟ واللي سبقت هذه الزيارة زيارة على وزير الخارجية الإيراني للصين، وبالوقت يعني اللاعبين الأساسيين اليوم بالعالم، اللاعب الأمريكي واللاعب الصيني، كيف رايح الأمور وبأي اتجاه من بعد هذه الزيارة. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة قصيرة، من بعد جولة أخبار الساعة 6:30 بتابعوها عبر تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
1: أجواء صاخبة، مسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا تؤمي على 1638 AM.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابيجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: مفاوضات متعثرة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

0: عناوين لبانوراما. نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، ومواقع التخصيب يجب أن تفكك. ترامب: إيران مهزومة عسكريا ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي. العفو العام حضر في بعبدة والراعي لمعالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. رجّ في روما والفاتيكان. إضراب القطاع العام مستمر والتصعيد الأسبوع المقبل. سقوط مجرمو نظام الأسد يتوالى فصولا. وتتابعون في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لا يبدو أن للحرب القائمة حاليا من أفق بعد المعلومات التي وردت عصرا والتي تتحدث عن عرقلة في المفاوضات. وفي هذا الإطار لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن الحرب لم تنتهي ولا بد من إخراج اليورانيوم من إيران. محليا برز اليوم موضوع العفو العام الذي تناوله الرئيس عون في بعبدة. وفي الإطار عينه دعا البطريرك الراعي لمعالجة موضوع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي وجه منذ بعض الوقت إنذارا عاجلا إلى سكان دير الزهراني وجرجوع وسجد في جزين. أما البداية فمن الموقف اللافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن القوات الأمريكية ستهاجم أي شخص يقترب من مكان الإيرانيوم الإيراني المدفون، وقال: إذا انسحبنا الآن ستحتاج إيران 20 عاما لإعادة البناء، لكننا لم ننتهي من أهدافنا بعد. وأضاف: إيران تعرضت للهزيمة وهي لا تملك بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات، لافتا إلى أنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية، وشدد على أنه لا يمكن أبدا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من ناحيته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أنه تم توجيه ضربة كبيرة على إيران، مشددا على ضرورة تفكيك منشآتها النووية وإزالة اليورانيوم المخصب لديها ولو بالقوة على حد تعبيره. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عقد اجتماعا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا وعددا من النواب، وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. معلومات صحفية أفادت بأن اجتماع اللجنة النيابية التشاورية المعنية بمتابعة اقتراح قانون العفو العام مع رئيس الجمهورية العماد عون كان إيجابيا وتمحور حول ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون. في المواقف، النائب علي فياض قال: إننا نلمس في المواقف التي أعلنها الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي ويقترب من الثوابت اللبنانية. أما النائب إيهاب حميدي فلفت إلى أن الميثاقية هي انسجام كل مكونات لبنان، وتجاوز المكون الأكبر بحسب تعبيره يضرب المرتكز الذي قام عليه ما أسماه بلبنان الجديد. النائب حسن فضل الله قال بدوره إن حزب الله لا يعارض اعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة الحق وليس الخاضعة للشروط والإملاءات. أما النائب حسين الحاج حسن ومن يونين لفت إلى أن مسيرات المقاومة تقض مضاجع العدو ودائما بحسب تعبيره. المفتي الشيخ أحمد قبلان قال: نعول على السعودية لتقوية العلاقة العربية الإسلامية وتشحيل التبعية مع واشنطن والقطيعة بين دول التعاون الخليجي وإيران هي انتحار. إلى الميدانيات، لجنة إدارة الأزمة أفادت أن بلدة السكسكي تطلب إخلاء حي الدالية بعد ورود اتصال إلى عائلة نازحة، وأعلنت أنه سيتم قطع طريق المرج إلى الداودية، وتمنت على الجميع الالتزام بالتدابير حفاظا على السلامة وحتى التحقق من صحة الاتصال. وتكثفت الغارات على يحمر شقيف وزوتر الغربي والقطراني، وقصف مدفعي سجل على حريص في قضاء بنت جبيل. الوكالة الوطنية أفادت عن إصابة مسعفين في الغارة على نقطة الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في قلاوي في بنت جبيل، ونقطة إسعافية للدفاع المدني تابعة أيضا لحزب الله في عين المزراب. كما وأطلقت ميليشيا حزب الله صاروخين باتجاه إسرائيل، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ في يارون. إلى ذلك أغار طيران المسير على دراجة نارية على الطريق عام القليلة دير قانون، ما أدى إلى مقتل سوريين. واستهدفت المسيرات الرمادية وبلدة الشعيتية وقلاوي إسماعيل والمنصوري ومجد السلم وبلاط في قضاء مرجعيون. في المواقف الإسرائيلية، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الهدف الأساسي هو تهيئة ظروف تفكيك حزب الله ومنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل، وأعلن أنه لم يحدد للجيش الإسرائيلي هدف نزع سلاح حزب الله. كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه دمر نحو 70 هدفا في الجنوب وقضى على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله خلال الأسبوع الأخير. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 51 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وأفادت عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 2846 قتيلا و8693 جريحا منذ الثاني من آذار. استهل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا بزيارة المعهد الحبري الماروني في روما. يرافقه وافد يضم سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا الجزار، وكان في استقباله المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المونسينيور جورج أبي سعد ومدير المعهد المونسينيور جوزيف صفير وعدد من الكهنة وجماعة المعهد الحبري الماروني وعدد من أبناء الجالية. وأعرب رجي عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق، ودون على سجل المعهد كلمة أكد فيها على أهمية وجود المدرسة المارونية والوكالة البطريركية في روما لما تجسده من عمق في العلاقة بين الموارنة والكرسي الرسولي. كما أكد رجل لأبناء الجالية أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون في بناء الجسور جسور التواصل بين لبنان والعالم، مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. البطريرك الراعي احتفل بعيد سيدة الحصاد ودعا ليشمل قانون العفو العام الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 والذي يعالج أوضاع اللبنانيين في إسرائيل. جوزيفين أبي غصن.
1: في عيد سيدة الحصاد صلى البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على نية المزارعين بحضور وزير الزراعة نزار هاني، النواب أديب عبد المسيح، ندى بستاني رازي الحج، وعدد من السفراء ومدير عام الوزارة لويس لحود. فناشد الدولة التحرك السريع لإنقاذ الأراضي الزراعية بعدما أصابها من أضرار جسيمة من جراء الحروب الأخيرة، معتبرا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني.
2: عندما نرى الفساد ينتشر نفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض، فالزراعة تعلم الإنسان أن كما يزرع يحصد، إذا زرعت خيرا تحصد خيرا، إذا زرعت فسادا تحصد خرابا، فإذا زرعنا الفساد نحصد انهيارا، وإذا زرعنا الكراهية نحصد انقساما.
1: البطريرك تطرق في عزته إلى قانون العفو العام.
2: قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: وبعد القداس استقبل البطريرك وزير الزراعة نزار هاني الذي حيى مزارعي الجنوب. هذا وكانت كلمة لمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود. وبارك البطريرك شجرة الزيتون تقدمت وزير الزراعة لتزرع في تركيا.
3: Two, two, amen, amen. In Sydney at Lucas Heights, a track has broken down on Heathcote Road westbound at New Illawarra Road, and at Fairfield West, a crash on Smithfield Road at the corner of King Street, also building quickly citybound on the M5 motorway. In Melbourne, reports of an incident on the Princes Freeway. It's citybound at Corroy Creek Road. Delays are already back to Palmer's Road, and a crash reported Truganina Boundary Road at Robinson's Road. Join thousands of people across Australia this May taking on Starlight's Super Steps Challenge. Have fun, get fit and help sick kids. It's free to sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: صباح الخير عبر راديو 2ME. منتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من بعد ما استمعتوا لجولة ومحطة إخبارية. منعود لنذكر بحالة الطقس لليوم. بيسدني بالإجمال رح يكون طقس غائم، تتراوح درجات الحرارة بين 21 لل 23 درجة. على صعيد ملبن طقس مشمس 22 درجة مئوية. مع الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر منتابع نحن وياكم مع أغنية تحديات الساعة 46 دقيقة باستديوهاتنا.

0: هالكلمات الحلوة. يا هيك التحدي يا بلا. صباح الخير لألكم مستمعين عبر الراديو تعيمي أستراليا، منتابع سوا لقائنا الصباحي مع الأخبار البارزة لليوم، الردود الفعل حول نتائج الانتخابات اللي صارت بمقعد فرر يلي يمكن البعض شكل صدمة أو مفاجأة، والبعض يلي كان متوقع هيدا الأمر. حتى يعني كمان اليوم عم نشوف أنه كل صار يعيد حساباته، كان الأحرار أو العمال بالانتخابات المقبلة، وإذا فعلا رح يكون في هونيك مزيد من خسارة المقاعد، لأنه مقعد فرر اليوم مثل ما بيقولوا غير بالمفاهيم اللي كانت يمكن معروف، يعني بعض المقاعد أنه ممكن تكون راحة لحزب معين، ولكن اليوم كل الأحزاب صاروا عم بعيدوا حساباتهم وعم بيشعروا خسارة، قد تكون في هونيك خسارة لبعض المقاعد وتروح لصالح ون نيشن اللي ارتفعت شعبيته بشكل كتير كبير، واليوم بلش عم بيحقق هذا الفوز. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: شو رأيك في هذه النتائج؟ هل كنت متوقعة؟ هل شكلت مفاجأة عندك؟
1: بالعكس، كنت متوقع أنه على الهواء قلنا أنه هذا المقعد سيكون الاختبار الأول لون نيشن، وما ننسى أنه هذا المقعد كان للائتلاف منذ 60-70 سنة، وتناوب على هذا المقعد تيم فيشر اللي هو زعيم الحزب الوطني، بالإضافة إلى سوزن لير زعيمة حزب الأحرار. ولكن الوضع المزري اللي وصلت له البلاد كلود وعدم الثقة بالأحزاب الكبرى، هذا ما أدى وما توقعناه أنه يؤدي إلى فوز ون نيشن بسبب استطلاعات الرأي اللي كانت موجودة، وبسبب تقاعس الأحزاب الكبرى عن الاهتمام بالريف الأسترالي وخصوصا المزارعين اللي هن عصب الاقتصاد الأسترالي.
0: نعم.
1: هاي النتيجة الأولى لهذا الفوز الكاسح اللي كان بالأصوات اللي حصلت عليها حصل عليها حزب أمي واحدة، بالإضافة للخسارة الكبيرة للائتلاف وتدني الأصوات المؤيدة لهم، وبروز نجم آخر هو الاندبندنت لمؤيد من حزب العمال والخضر، ولكن لم يستطيعوا الفوز بهذا المقعد.
0: نعم. بعد هذه النتيجة كيف تتوقع تكون التحالفات؟ هل فعلا اليوم حزب الأحرار سيعيد حسابيته أم يكون في تغيير لأنجس تايلر؟ فكيف تتوقع؟
1: مش تغيير لأنجس تايلر، اليوم الكلام عن تحالف مع وحزب ون نيشن لإسقاط الحكومة بالانتخابات المقبلة، لأنه الواضح أنه الائتلاف لا يستطيع القيام بهذا العمل لحاله. نحن نعرف أنه الجو والأسترالي اليوم يميل إلى ون نيشن بسبب صدق هذه السيدة وصدق الأهداف اللي وضعتها منذ 30 عام ولم تغير رأيها كلود بكثير من الأمور. اليوم الخطأ الكبير اللي قام فيه الحزب الأحرار والائتلاف هو تبني الأهداف وتبني المشاريع اللي طرحتها ون نيشن منذ سنوات. هيدا بيعطي عدم ثقة للمواطن بهذا الكوبي اند بيست اللي قام فيه أنجس تايلر، إن كان على صعيد الهجرة أو إن كان على صعيد التغيير المناخي وغير الأمور.
0: نعم، ولكن عم نشوف بأول ردود الفعل اللي كان في هناك اعتراف بالتحالف بأنه نتيجة هي ضربة قاسية، ويمكن كمان كان في هناك ملامة، البعض بيعتبر أنه السبب هو أنجس تايلر، سياسة أنجس تايلر مفروض يكون في هناك تبديل وتغيير، والبعض يلي أكيد هو المنطق يعني بيقول

0: حتى ببريطانيا اليوم الريفورم بارتي اللي كسحت كل المقاعد المحلية بالانتخابات اللي حصلت الأسبوع الماضي. يعني الجو العام بالعالم اليوم في تغيير للعودة إلى الجذور، وخصوصا موضوع الهجرة اللي عم بيزعج كتير هذه البلدان، عم بيزعج، عم بيأثر على قضية السكن، على قضية المستشفيات. هذا الكم الهائل من الناس اللي عم بيفوتوا على هذه البلدان بطريقة غير شرعية هو السبب الرئيسي لبروز الأحزاب اليمينية. مش عم نقول متطرفة لأنها ليست متطرفة، من ينظر إلى حماية بيته ما بيكون متطرف. فسيدي بولين هانسن ما بعتقد أنا أنها متطرفة، ربما ببعض المواقف بتاخد شكل من أشكال التطرف، ولكن بالواقع إذا بدنا نرجع للجذور هذا هو الحل الوحيد، وهذا اللي عم تتابع فيه بولين هانسن بطرحها للمواضيع اللي ربما الأحزاب الكبرى كانت تخاف تطرحها لخسارة مقاعد بأماكن معينة.
1: نعم، إذا بنيو ساوث ويلز يعني كمان بالمناطق الريفية، منطقة فرير على يعني هي دي على الحدود بين فيكتوريا وبين نيو ساوث ويلز، عملت هذه النتيجة، فكيف بالأحرى بكوينزلاند مثلا؟
0: الملفت اليوم أنه ربما سيكون في تحدي لحزب العمال بكثير من المقاعد وخصوصا غرب سيدني. هذا الكلام اللي بلش يطلع على السقف، هيدا شيء كمان مشجع للأصوات اللي لم تنتخب لسنوات أنه يكون في إلى نظرة، وربما يكون في تحدي لبعض المقاعد لحزب العمال اللي مفروض يبلشوا يغيروا كمان من سياساتهم حول موضوع الهجرة، لأنه القادم ربما سيكون أخطر عليهم، ربما أجمل لأستراليا ولكن خطر عليهم.
1: نعم، ولكن كمان ما تنسى أنه ممكن كمان يصير في تبديل وتغيير، ما بعرف إذا بعد في وقت يعني بالموازنة اللي راح تكون راح يكون طرحها
0: راح يغيروا. طبعا راح يغيروا لأنه النقمة والهجومات الإعلامية اللي كانت على الحكومة حول كتير من المواضيع، وخصوصا أنه رشوة المواطن ب 200 أو 300 دولار اقتطاع ضريبي، بالإضافة لموضوع السكن، موضوع المنازل، كل هذه المواضيع اللي بعدها الحكومة عم تبرم حواليه مش عم تعرف كيف بدها تفوت لطرح هذه المواضيع. واليوم نعرف أنه الحكومة تعاني من شح بالموارد وشح بالأموال، مشان هيك خايفي من أنه يكون الريسيشن قادم لا محالي. ولكن بنشوف بهذا الأسبوع كيف رح تكون شكل الموازنة.
1: رح يكون في نقمة يعني كمان خاصة من المستثمرين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبرى يلي بلشت عم تفكر تنقل أشغالها وأعمالها إلى الخارج مثلا،
0: هيدي كمان
1: التهرب من الضريبة.
0: طبعا نحن بنعرف أنه سياسات حزب العمال تعتمد أولا وآخرا على
1: الصرف،
0: على التكس لتمويل الخزينة وعلى الصرف طبعا. إذا ما كان في اقتطاع بوظائف القطاع العام بالألاف كلود، الموازنة مش رح ترجع لاستقرار بالسنوات القادمة. وهذا اللي عم تحاول الحكومة ما تعمله للمحافظة على بعض المقاعد اللي يستفيدوا من هذه التقديمات الاجتماعية وغيرها.
1: شكرا محسن، نتوقف عند استراحة من بعد الأخبار.
2: خليك على 2:38 AM أقوى البرامج.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات

0: الصحية الإخبارية ومباشرة عدو به أستراليا.
1: حذر نائب الرئيس برنابي جويس من تنامي نفوذ حزب ون نيشن، ومتوقعا أن يحقق الحزب اختراقات انتخابية واسعة في المناطق الريفية وغرب سيدني خلال السنوات المقبلة. في تطور أمني واسع، كشف تقارير في أستراليا عن تعرض منصة التعليم الإلكترونية كانفاس لاختراق سيبراني كبير، ما أثار مخاوف بشأن تسريب بيانات طلاب وموظفين في عدد من المؤسسات التعليمية داخل أستراليا. وبحسب المعلومات، إن الهجوم الإلكتروني طالما يصل إلى 9000 مؤسسة تعليمية حول العالم، من بينها مدارس وجامعات في سيدني وولايات أسترالية أخرى، فيما لا تزال عمليات التحقق جارية لتحديد حجم البيانات المتأثرة. في أستراليا، أعلن بنك الـ NAB عن خطة لتوظيف حوالي 1500 موظف في الخارج ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة بعض أعماله التشغيلية والتقنية، في خطوة أثارت مخاوف من تأثيرها على سوق العمل المحلي. أعلنت شركة البريد الأسترالية أستراليا بوست عن زيادة تصل إلى 30% في رسوم توصيل الطرود الخاصة بالشركات، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين قطاع الأعمال. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من الآن عبر راديو تويمي أستراليا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من تويمي أستراليا.
3: لحظة. إن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأنباء. البداية من التطورات الميدانية على الساحة الجنوبية مباشرة مع زميل إبراهيم ضاوي. مساء الخير إبراهيم. إبراهيم،
1: جاه بلدة زبقين الواقعة في قضاء صور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. هذه الغارة بطبيعة الحال ارتفعت منها سحب الدخان، ما أدى إلى دمار بطبيعة الحال في المكان المستهدف. هذا بالإضافة أيضا إلى تسجيل قصف مدفعي باتجاه بلدة مجد الزون وأيضا بلدات المنصوري، وهي التي أيضا تعرضت لغارة قبل ساعة من الآن، وارتفعت سحب الدخان منها بطبيعة الحال. هو تصعيد باتجاه مناطق القطاع الغربي وتحديدا مناطق قضاء صور، حيث أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس انذار لأكثر من 10 قرى واقعة في هذا القضاء، وجميع هذه البلدات كانت مسكونة ومأهولة، وهذا ما دفع الكثيرين من الأهالي ومن العائلات الصامدة في هذه البلدات إلى النزوح وإلى مغادرة هذه القرى الجنوبية الواقعة في قضاء صور. وبالفعل شن غارات عنيفة أدت إلى حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى. تحدث بيان صادر عن وزارة الصحة عن ما لا يقل عن 120 مواطنا يعني مصابا بين شهيد وجريح نتيجة الاستهدافات بالأمس. أيضا يستمر حزب الله والآن يعلن عن عملية جديدة بإصدار بيانات يتحدث فيها عن سلسلة استهدافات سواء هنا في القطاع الغربي وحتى في القطاع الشرقي. يقول آخر البيانات أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصالية صاروخية. هذا أيضا بالإضافة إلى إعلانه عن استهداف بخلة راج، وهو الوادي وادي راج في يفصل بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية، وفيها في هذا الوادي تندلع بطبيعة الحال الاشتباكات بين المقاومة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويقول الحزب أنه استهدف عند أطراف هذه البلدة بلدة دير سريان بقذائف المدفعية تجمعات لجنود جيش الاحتلال وحقق إصابات مؤكدة، وعمد العدو بحسب البيان على إثرها إلى استخدام قوة للمساندة ولسحب الإصابات تحت سائر دخاني كثيف. وبالفعل تشهد مدينة النبطية والبلدات الواقعة في هذا القضاء قصفا مدفعيا مكثفا، لا سيما نتحدث عن أطراف بلدة النبطية الفوق وميفدون عندما يعرف بمنطقة الميتم. كما أيضا أفدنا منذ قليل عن استهداف محطة الكهرباء في بلدة كفرمان، ما أدى إلى اشتعال نيران في هذه المحطة ووقوع عدد من الإصابات. ويستمر القصف المدفعي عند دوار هذه البلدة، دوار كفرمان ومحطة الكهرباء التي تعرضت إذن للاستهداف، اندلعت فيها النيران، وأيضا تعرض معرض للسيارات بالقرب من هذه المحطة لاندلاع النيران فيه. إذن التصعيد هو سيد الموقف حقيقة سمر. والآن نعود لسماع صوت انفجار جديد، هي أصوات حقيقة لا تهدأ ولا تتوقف في الجبهة الجنوبية سواء هنا في القطاع الغربي أو حتى في القطاع الشرقي، مع استمرار الغارات العنيفة والقصف المدفعي حصيدة المزيد من الشهداء والجرحى. اليوم الجديد جالت على مستشفى جبل عامل أو في داخل المستشفى وطلعت على أحوال الجرحى الذين سقطوا نتيجة استهداف في بلدة بدياس من دون سابق إنذار. استهدفت عائلات مدنية في داخل هذه البلدة، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 13 جريحا نقلوا إلى هذه المستشفى. عموما المشهد واضح من جنوب لبنان، ونحن باقون معكم لوفاتكم بأي تطورات في ظل استمرار هذا التصعيد. أصوات الانفجارات في هذه اللحظات لا تتوقف، لا أدري ما إذا كانت ناجمة عن صدية صاروخية، خصوصا أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت منذ قليل عن سقوط محلقة بالقرب من كريات شمونة. أعتقد أن هذه الأصوات التي نسمعها وهي إما لرشقة صاروخية أو ربما لطبعا الدفاع الاعتراضات الجوية من الجانب الإسرائيلي. سمر،
0: شكرا لك زميل إبراهيم ضاوي على هذه المعلومات. الإعلام الحربي في حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف المقاومة منصة قبة حديدية وطاقمها التابع لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية الفلسطينية بمحلقتين انقضاضيتين.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد إن الجيش بحاجة إلى المزيد من الجنود، وقال خلال اجتماع سري للجنة شؤون الخارجية والدفاع أنه لم يحدد للجيش هدف تفكيك حزب الله من سلاحه، مضيفا: هدفنا منع تهديد الصواريخ المضادة للدبابات والغارات وتهيئة الظروف لحكومة لبنان من أجل تفكيك حزب الله، مشيرا إلى أنه في الساحة الشمالية لا يوجد وقف لإطلاق النار. وتابع زمير: أنا لا أتعامل مع العمليات السياسية أو التشريعية، بل أتعامل مع الحرب متعددة الساحات وهزيمة العدو، ولمواصلة القيام بذلك يجب أن يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من الجنود على الفور. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نرفض المفاوضات المباشرة لسببين رئيسيين: سبب مبدئي وهو رفضنا الاعتراف بشرعية الكيان المحتل، وسبب سياسي إذ إن برنامج المفاوضات المباشرة له مسار سياسي يفرض على لبنان تنازلات خطيرة عن سيادته وأمنه، ولا يوجد لدى الفريق الموجود في السلطة المصر على ذلك أي عناصر قوة يتسلح بها سوى الرهان على الدور الأمريكي المنحاز بالكامل لمصلحة الكيان الإسرائيلي. وأضاف فضل الله أن ما يطرحه فريق السلطة يمس بمستقبل لبنان ومصيره ووحدته الداخلية. في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الحكومي إلى سوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، عقد وزير الأشغال فايز رسامي اجتماع عمل مع وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر عن الجانب اللبناني، والمدير العام للجمارك السورية الدكتور خالد البراد عن الجانب السوري. وجرى التداول في إمكانية العودة إلى العمل بمضامين الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 93 في ملف النقل البري أو اعتماد تسهيلات خاصة بالبضائع ذات المنشأ اللبناني، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت وعبور الأشخاص والمركبات. وناقش الطرفان مشروع تشغيل مطار الرئيس الشهيد راني معوض في القليعات وإعادة فتح المسار الجوي المباشر بين بيروت ودمشق، وتداول بخطة الجانب اللبناني لنقل موقع مركز المصنع الحدودي إلى نقطة أقرب من الحدود السورية. كذلك تم البحث في ملف إعادة فتح معبر العبودية، واتفق الطرفان على متابعة البحث في مختلف هذه الملفات عبر اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، والتي من المرتقب أن تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة. قدمت إيران عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن طهران أرسلت ردها على أحدث نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. وأكد التلفزيون الإيراني أن رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان وضمان أمن الملاحة، فيما أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن الرد يتمحور حول إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. في المقابل أعلنت وكالة بلومبرغ أن لا مؤشرات على قبول إيران الورقة الأمريكية لإنهاء الحرب. إلى ذلك التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية. وقد أكد عبد الله المرشد وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية، قائلا أن أي خطأ استراتيجي أو اعتداء سيواجه بحزم وبسرعة، وأكد الاستعداد للدفاع حتى آخر نفس عن الثورة الإسلامية وإيران ومصالحها الوطنية، موضحا أن جميع القوات تتمتع بجاهزية دفاعية عالية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد أن السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية سيزيد بشكل كبير من خطورة نظام يزعزع استقرار الشرق الأوسط ويستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فشل الجهود سببه عدم استعداد طهران لمناقشة القضايا الأساسية التي طرحتها واشنطن.
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعرض خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الشيخ عبد الرحمن دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد، كما شدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز هو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر. في السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الإمارات استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات على مستوى الدولة اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية. ختم الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: in Sydney, at North Sydney, there's traffic lights flashing yellow at the Warringah Freeway off-ramps to Falcon Street. Traffic is very heavy on the freeway both ways. And at Orchard Hills, a broken-down truck on the Northern Road is northbound just after the Glenmore Parkway. In Melbourne, a five-vehicle crash on the Princes Freeway, city-bound at Corroit Creek Road, has delays all the way back to Palmer's Road. And a broken-down truck on the Westgate Bridge, city-bound, the two left-hand lanes are closed and speed down to 40 k's. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من بعد ما استمعتوا لجولة ومحطة إخبارية بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بين 21 ل 23 درجة. على صعيد ملبن مشمس 21 درجة. نسمع نحن وياكم وائل جسار، ومن بعدها ننتقل لبيروت ليكون معنا تحليل وقراءة حول آخر وأهم التطورات اليوم مع المحامي دكتور والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد، بيكون ضيف البريكفاست شو بعد لحظات.

0: مكملين سوا مشوارنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 17 دقيقة باستديوهاتنا مع هالغنية الحلوة كتير لوائل جسار. نتمنى كنا نبقى هيك بهالأجواء الحلوة, ولكن أكيد مع الأخبار اللي عم نتبعها والأحداث اللي عم بتصير بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط خلينا دايما هيك بحالة قلق وتوتر, خاصة من خلال اليوم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد اللي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني اللي كان على اقتراح واشنطن لإنهاء هذه الحرب. أكيد هيدا موضوع كتير كبير وبيخلينا نتساءل إذا يعني كمان المرحلة اللي جاية حاملة تصعيد وعودة للحرب. وكما ذكر أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي كمان بيقول أنه الحرب مع إيران لم تنتهي. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا المحامي دكتور والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد. مرحب فيك دكتور ميشيل, صباح الخير.
1: يسعد صباحك مدام كلود إليك ولكل المشاهدين والمستمعين, يسعد صباحكم من بيروت.
0: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. كنا على أساس نبلش بالوضع اللبناني والملف اللبناني, ولكن اللي ورد في هذه الأثناء الرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد اللي قدمته إيران, وهيدا يشير إلى أنه نحن دخلنا بمرحلة فيها كتير من الحذر والقلق والتوتر, فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
1: يعني بداية حديثك كنت بتقولي يا ريت نضلنا مع الموسيقى والأجواء الحلوة, ولكن للأسف نحن بجو قلق جدا مثل ما تفضلتي, وكأنه المنطقة العربية هون الشرق الأوسط مكتوب عليها من ألف وألفين سنة يمكن على طول بيتمر بمطبات حروب وحروب متتالية وفي تقطع منرجع لحرب جديدة. هلا وقوفنا أمام ما أطلقه ترامب, طبعا ترامب رفض ولكن ما قطع حبل التواصل أو التفاوض مطلقا, وقال أنه أنا برفض ما أطلقته إيران لأني ما حبيته, ما قال سنعود إلى الحرب, وكأنه أنا بشوف بمكان ما, مع أنه كان في مرونة بالرد الإيراني اليوم, مش هين لأول مرة يمكن إيران بتقول أنا مستعد يسلم اليورانيوم لبلد تالت بدون ما تسميه, قد تكون روسيا قد تكون الصين أو غيرها, ومستعد توقف التخصيب اليورانيوم ل 15 سنة مقابل طبعا بدها ضمانات برفع العقوبات وبالأرصدة المجمدة وإلى آخره. رفض ترامب أنا بشوف بمكان ما هو منه رفض قاطع, رفض مؤقت, لأنه بتعرف اليوم مدام كلود أنه الرئيس ترامب رئيس أمريكي رايح على الصين, وبتعرف الصين قديش بتقدر تلعب دور في هذه الأزمات اللي عم نعيشها نحن. أنا بشوف بمكان ما سيكون رد ورد مقابل خلال يومين وثلاثة وأربعة, يعني حيكون في تفاوض ضمن إطار وقف إطلاق النار اللي بشوف أنا بمكان ما سيستمر وقف إطلاق النار أو تمديد وقف إطلاق النار اللي كان موجود. على كل حال نحن بعنا بجو الحرب, ولكن هذا الوقف سيستمر لحين عودته من الصين طبعا بأراء جديدة, لأنه الصين وروسيا يلعبان دور كتير مهم هذه المفاوضات.
0: نعم.
1: أنا بشوف الحرب مثل ما قال نتنياهو, الحرب نحن بحالة حرب, بس إعادة الحرب بين إيران وأمريكا أنا بشوفها مثل ما قال ترامب, قال إن هذه المسؤولية التفاوض مع إيران هي مسؤوليتي أنا, وكأنه عم يقول لنتنياهو لكل العالم إنه أنا تركوني أتصرف, أنا حروح على الصين وحارجع وندرس الخيار المناسب فيما لو أعيد التفاوض إلى منطق إذا بدك المروني اللي لأبرزتها اليوم بشوفها أنا بمكان ما إيران. ومنشوف كمان طبعا السياسي الأمريكي الخارجي والضوء الأخضر الأمريكي, هل ستعود الحرب إيه أو لا, خلينا ننطر ونشوف, لأنه بمكان ما هالأمور بدأ شوية تروي,
0: ولكن
1: نتأمل ما نرجع نشوف الحرب.
0: نعم دكتور ميشيل, يعني الشيء حضرتك ذكرته فيما أبدته إيران من مروني بعملية تسليم اليورانيوم لبلد, ولكن هذا كان مقترح بفترة سابقة يلي مثل ما شفنا روسيا أو باكستان يلي هني قد يعني طرحوا هذا، روسيا اللي طرحت يعني تسليم اليورانيوم، ولكن الرد اللي كان من قبل الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي رفض هذا الأمر. حتى كان في هونيك تلميح بفترة سابقة لأنه باكستان يلي هي تستلم هذا يعني هيدا الشيء اليورانيوم، كمان ما كان في هذا التجاوب من الجانب الأمريكي، فكيف تفسر يعني هذا الأمر؟
1: يعني خليني ارجع معك لنقطة، دائما نقطة الصفر. وقت بلشت الحرب من يعني من شهر وشهرين من امريكا واسرائيل على ايران، وقيل بالوقت بهداك الوقت انه خلال كم يوم ايران خلص ستنهك وقواها العسكرية وسياستها والى اخره، وراحوا القوى القاضي كلهم اذا بدك صار في هجوم او كتير على القاضي الصف الاول بايران، وتبين فيما بعد لا انه ايران ما زالت دولة عندها سيادتها عند مقومات العسكرية. طبعا ما منا نحكي بما ما إذا بدك قديش كانت قوة الضربة الأمريكية للقوى العسكرية، طبعا في منهك القوى العسكرية الإيرانية، ولكن ما زالت تقوم إذا بدك بلملمة ذاتها داخل الصف الإيراني الوحدي الإيرانية، معناتها قادرة تفاوض إيران، معناتها ما زالت إلى حد ما على طاولة المفاوضات لديها بين من أوراق تقدر تفاوض فيها. من شان هيك نحن اليوم الحرب أو العودة إلى الحرب هل ستجدي نفعا؟ هنا بيت القصيد، يعني إذا اليوم ترامب قرر أنه يعود للحرب هو والإسرائيلي ونتنياهو، هل الحرب ستجدي نفعا؟ أنا بشوف لا، الحرب بالطريقة اللي كانت سلكته ما وصلت لنتيجة إلا منطق التفاوض، والتفاوض طبعا بده شوية وقت، يعني نحن ما لازم دغري نتوقف أو نشتغل عاطفيا أنه دغري خلص المفاوضات رجعنا للحرب. طيب خلصت الحرب رجعنا للتفاوض، لا خلينا بمنطق التفاوض. أنا بشوف بمكان ما سيعاد النظر بالتفاوض بين إيران وأمريكا عبر باكستان أو دولة تانية، أو يمكن مثل ما كنت عم بحكي أنا وياك شوية الصين أو روسيا تلعب دورة كمان، ممكن التفاوض يوصل لنقاط مشتركة ونقدر من خلال نتوصل لتفاهم على مستوى المنطقة. ولكن في منطق زمدك الرد الإيراني أنه كمان لبنان ما زال ضمن خطاب أو ضمن القواعد اللي الاشتباك اللي موجودة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، أنه لبنان هو محور أساسي. هل نتنياهو سيقبل بوقف هذا الملف أو إعادة الحال لما كانت عليه بأول أدار، يعني قبل دخوله بهالحرب الشرسة اللي موجودة اليوم اللي بعدها مستمرة بلبنان؟ كمان هيدي نقطة كتير مهمة، وبتصور هيدي نقطة مدام كلود خلافية حتكون بين إيران وأمريكا طبعا بدعم إسرائيلي، أنه يمكن ما بدهم لوقف اطلاق نار وما بدهم يكون لبنان بهالإطار. منشان هيك هالأمر كمان بيفرض ما نكون حذرين نحن، وبعدنا داخلين بلعبة الأمر للأسف. نحن مهما حصل في لبنان من تداعيات ومن اللي كل اللي عم تشوفيه، ما زلنا نحن بلعبة الأمم نقطة أو موجودين على طاولة التفاوض بين إيران وأمريكا، ولو نحن عم نجرب ننفذ بمكان ما لإعادة سيادة لبنان وإعادة القرار اللبناني، ولكن أنا بشوف بعده مربوط إلى حد بعيد بهذا التفاوض.
0: نعم. لكن اليوم نلاحظ أنه في بعض الأقليم أو المحللين أو السياسيين بيعتبروا فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني كمان عملية التطبيع، المملكة العربية السعودية اللي دخلت على الخط يلي بترفض اليوم أن يكون في تطبيع بين لبنان وإسرائيل قبل المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فاليوم نشوف دائما عم بيكون في العودة إلى السعودية، كيف ترى اليوم دور السعودية بلبنان؟
1: طبعا دور السعودية مدام كلود مش بس بلبنان، بالعالم اليوم دور السعودية. بتعرفي خطاب الأمير محمد يلي بيحكي عن 2030 ستكون السعودية يعني مثل ما سموها أوروبا شرق، السعودي اليوم يلعب دور كتير كبير بالمنطقة وهو محوري في هذه المنطقة. وقصة التطبيع مش المقصود فيها انه لبنان ما يروح على التطبيع، يرى السعوديون يعني بطريقة او باخرى انه التطبيع اليوم مش وقته يروح لبنان او يزحف نحو التطبيع بالوقت يلي مؤتمر مؤتمر اللي حصل به لبنان واللي حصل به بالسعودية حول حل الدولتين، يعني دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، بعد هالأمر يلي حطته كان شرط السعودية من شروطها للذهاب إلى التطبيع هي شخصيا مع إسرائيل، فكيف أنه لبنان يكون سباق وبعد ما عنده بين إيديه أي أمور وما عنده الخطوط العربية الممسوكة يعني، والسعودية هون بقى تلعب دور لمساندة لبنان أنه ما يسحب بطريقة ما يخسر إذا بدك أو يتنازل كتير تيروح على التطبيع. على أي حال نحن ما منفوت هلأ اليوم بلعب التطبيع أو سلام بلبنان، لأنه إذا منفوت على الملف اللبناني نحن وياكي مدام كلود ما في شيء اسمه اليوم، حتى التفاوض اللي عم تشوفوه أنتوا صار فيه لغط بلبنان مثل ما تفضلتي، وإعلاميين وسياسيين ومحللين سياسيين وجغرافيين وكل شيء، اليوم بعد نحن بعدنا بمثل ما بقول رحلة الألف ميل، حتى بالميل الأول يمكن في تفاوض قريبا بعد أربع خمسة أيام بمرحلة ثالثة، وفيها السفير سيمون كرم وملحق عسكري لوضع بعض النقاط المتعلقة على الأقل بوقف إطلاق النار وبتخفيض التصعيد، بعد ما فتنا على مفاصل لا اتفاقات مباشرة لا تفاوض مباشر ولا غير مباشر بعد من النقطة الأولى يلي هي وقف إطلاق نار في لبنان. وما حدا يخاف يعني لبنان لازم يستعيد سيادته، لازم رئيس جمهورية كل المواطنين اللبنانيين بما فيهم الثنائي الشيعي وغيره يقولوا له تفضل حميلنا السيادة، حميلنا أرضنا، عمول وقف إطلاق نار، عمول إعادة إعمار، حميلنا أراضينا ونحن حنكون معك، مش دغري نقوص على أي مبادرة بيقوم فيها رئيس جمهورية لأنه عم يجرب يطبق الدستور، عم يجرب هو الحكومة يستعيدوا السيادة اللبنانية بقرار مستقل.
0: نعم
1: بالعكس خطوة جريئة عم تقوم فيها، ولكن دونها محاذير طبعا، لأنه في نص الشعب اللبناني يعيش اليوم الأمرين، يعيش النزوح والتهجير والقتل والتدمير وإزالة بيوته، كمان هي نقطة خلافية بالساحة اللبنانية، ولكن كمان التفاوض هو منحة دبلوماسي متعارف عليه عند حصول أي حرب.
0: دكتور ميشيل، عندي فقط دقيقة من الوقت قبل ما أروح للأخبار، بدي أطرق لموضوع الملف الموقوفين الإسلاميين ودي مرتبط بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا ولقاء رئيس الشرع.
1: خلينا نقول قبل الملف العفو العام بسرعة رح خبرك، ملف العفو العام دائما بصير في حرب لبنان دغري منفكر بعده بعفو عام، أو مرات بصير في عفو مجتزأ مثل ما كان يصير بالسابق بال2005 وما قبله. هلأ طبعا الموقفين الإسلاميين زيارة الرئيس نواف سلام إلى تداعيات على صعيد الاقتصادي والتجاري وحسن الجوار مع سوريا، يعني إعادة إحياء العلاقة بين دولتين على مستوى بروتوكولي، ولكن كمان من ضمن السيادة كمان في القضاء هو جزء من السيادة، ودور الموقفين الإسلاميين هون كان محوري طبعا، لأنه يقال أو نسمع أو نرى أنه هؤلاء الموقفين كانوا هني موقفين بسياسيا خلينا نقول، من شانك إذا اللغط والخلط بأوراق العفو العام، وبتعرف اليوم بلبنان عبين شغل بين عدة لجان مش بس لجنة واحدة بمجلس النواب، لجنة الدفاع ولجنة الحريات واللجان كلها عم تدرس هذا القانون، ولو أخذ شوية وقت حيصير في عفو عام من ضمنهم الموقوفين الإسلاميين، طبعا مع الحفاظ على الأمن القومي اللبناني، يعني الموقوف شو ما كان يكون إذا كان تعرض للدولة اللبنانية أو للجيش اللبناني أو شيء يجب أن يعاد النظر بملفه عبر القضاء. وهون كمان لازم نوجه رسالة للقضاء من خلال برنامجك أنه مش تقاعس القضاء، يمكن بدء التقاضي وبدء القضاة يلي بدء العمل القضائي يلي استمر عدة سنوات بدون إجراء أي جلسات للموقوفين أدى إلى ما أدى عليه من الصراخ و المطالبة، من شان هيك العفو لازم يصدر طبعا ضمن المحاذير اللي قلت عنها، وهذا أمر طبيعي بعد كل حرب بتصير، بقى لا خوف على يعني إذا بدك على القضاء اللبناني عم يستعيد نشاطه اليوم وجه مدعي عام تمييز جديد، والقضاء يجب أن يعود إلى مسار طبيعي، وطبعا زيارة نواف سلام تصب فيما تصب من ضمنها إلى كل العوامل إن كانت قضائية أو اقتصادية أو إدارية أو طبعا تجارية وزراعية وغيرها.
0: لهون بدي أشكرك المحامي دكتور والمحلل السياسي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. شكرا لوقتك دكتور ميشيل، رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من توأمية أستراليا على 16:38 AM مع فاصل قصير، من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية، كونوا معنا.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Tidore Connor with your top stories this Monday morning. A group of Australian passengers is preparing to disembark a cruise ship at the centre of a deadly hantavirus outbreak and travel on a federal government-supported flight to Perth. In a careful but complex operation, groups of passengers and crew from 23 countries are being evacuated. Three passengers have died and eight others have been infected on the cruise ship, which is now docked in the Canary Islands. The World Health Organisation has assured Canary Islands residents this is not another COVID. Australians are digesting One Nation's historic victory in the Farah by-election over the weekend, giving the right-wing party its first ever lower house federal seat. It's raising fresh questions about the future of the coalition, which lost the traditionally safe seat. Labor is also watching closely as Treasurer Jim Chalmers prepares to deliver a high-stakes budget this week to win over disgruntled voters. Iranian state media says the regime in Tehran has delivered its response on the latest plan to end the war with the United States and Israel. The war is well into its third month, and while it's currently the subject of a ceasefire between the US, Israel and Iran, some attacks have continued. Sticking points such as control over the Strait of Hormuz and the future of Iran's nuclear ambitions have hampered efforts to reach a lasting peace. An ABC investigation has revealed oil and gas giant Shell has been paying minimal tax on the trading profits it makes by selling Australian gas through Singapore. Shell is the biggest trader in the liquefied natural gas market that's worth about $500 billion a year. But while about a quarter of the company's LNG comes from Australia, much of the gas is sold through Singapore. Shell says any suggestion it doesn't pay its fair share of tax is wrong. It comes amid pressure on the Albanese government to tax gas giants more. The number of aged care patients languishing in hospitals across the country has surged by more than 35% in 6 months. These patients are medically fit for discharge, but remain in hospital because there's nowhere suitable to go. The New South Wales government says the Commonwealth needs to take action. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: ترامب يقول إن الرد الإيراني على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبول على الإطلاق، ونتنياهو يقول إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. مقتل 6 أشخاص جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان، وحزب الله يقول إنه نفذ عمليات استهدف خلالها مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

0: قدمت إيران إذن ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط عبر الوسيط الباكستاني الذي يقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. يتمحور الرد الذي قدمته إيران على وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا لوكالة إسنا الإيرانية. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرد على المقترح الأمريكي يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. وكان المقترح الأمريكي يتضمن إنهاء القتال قبل بدء محادثات بشأن قضايا مختلف عليها من بينها برنامج طهران النووي. وقد شن الرئيس الأمريكي أو قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق وإنه لم يعجبه. وقال ترامب إن مدة أسبوعين ستكون كافية لضرب كل هدف في إيران وإن بإمكان الأمريكيين سحب مخزونها من اليورانيوم المخصب متى أرادوا ذلك. وقال ترامب إن واشنطن ستصل إلى هذا المخزون في مرحلة ما وستخضعه للمراقبة بشكل جيد للغاية. وهدد الرئيس الأمريكي بقصف أي شخص يحاول الاقتراب من الأماكن التي تخزن فيها إيران اليورانيوم المخصب. هذا واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وقال نتنياهو في حديث لبرنامج 60 دقيقة على قناة CBS إن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد بسبب احتفاظ إيران حتى الآن باليورانيوم المخصب. ودعا نتنياهو إلى نقل هذا المخزون إلى خارج إيران وتفكيك كافة مواقع تخصيب اليورانيوم في البلاد، وأكد أنه يفضل حلا سياسيا للتعامل مع هذه المسألة. وأكد نتنياهو أن العديد من أهداف الحرب لم يتحقق بعد، ومنها نفوذ وكلاء إيران وبرنامجها للصواريخ البالستية.
1: أعتقد أننا حققنا الكثير لكن الأمر لم ينتهي بعد، إذ لا تزال هناك مواد نووية بما فيها اليورانيوم يجب إخراجها من إيران، ولا تزال هناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، ولا تزال هناك جهات فاعلة تدعمها إيران، وصواريخ بالستية لا تزال إيران تسعى لإنتاجها. صحيح أننا قللنا من فاعلية الكثير منها، لكن كل ذلك لا يزال موجودا ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
2: بعد يومين من الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للرد على مقترح أمريكي قدمت إيران ردها عبر الوسيط الباكستاني. وسائل إعلام إيرانية منها وكالة إيرنا للأنباء قالت إن الرد الإيراني تمحور حول إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. إيران كانت قد قدمت عبر الوسيط الباكستاني أيضا مقترحا من 10 نقاط اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صالحة للبناء عليها، ما دفعه لإعلان وقف إطلاق النار في 7 من الشهر الماضي ثم تمديده 3 مرات قبل أن يتركه مفتوحا بدون سقف زمني. واشنطن من جانبها عدلت المقترح الإيراني مرسلة مقترحا من صفحة واحدة تتضمن 14 بندا في مقدمتها وقف التخصيب النووي وتسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن، إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا. لكن إيران ردت مطالبة بفصل الملفات عن بعضها على أن يتم الاتفاق أولا على إنهاء الحرب مرة وإلى الأبد، رفع الحصار عن مضيق هرمز، التفاوض ل30 يوما لتسوية الخلاف على الملفات الرئيسة.
3: إيران استبقت ردها على المقترح الأمريكي بالإعلان عن لقاءات أجراها كل من الرئيس مسعود بسشكيان وقائد مقر خاتم الأنبياء الجنرال عبد الله مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للمرة الأولى، حيث قال إنه أمر بالاستعداد للرد على أي هجوم دفاعا عن إيران وشعبها. كما حذرت طهران واشنطن من مغبة شن أي هجوم على السفن التجارية الإيرانية قائلة إن ضبط النفس قد انتهى. أكثر من ذلك، أعلنت طهران أنها وجهت أسلحتها الجو فضائية إلى إحداثيات الأصول العسكرية للقوات التي وصفتها بالمعادية في المنطقة انتظارا لأمر إطلاق النار. خلال ذلك أعلنت كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة عن التصدي لطائرات بدون طيار في مجالها الجوي قائلة إنها إيرانية، بينما تحدثت قطر عن تعرض سفينة شحن في مياهها الإقليمية لهجوم بطائرات بدون طيار، حال يطرح السؤال عن الرد الأمريكي على الرد الإيراني في ضوء إصرار الرئيس ترامب على قبول إيران بجميع مطالبه التي يرددها يوميا في تصريحاته ومنشوراته التي يلخصها بمنع إيران من حيازة سلاح نووي. قاسم مزرعاني.
4: In Sydney, in North Sydney, the traffic lights flashing yellow at the Falcon Street on and off ramps to the Warringah Freeway, causing delays both ways. Plus, a bus has broken down on the Gore Hill Freeway southbound after the Willoughby Road overpass as you head toward the Warringah Freeway. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway citybound at Corroit Creek Road has delays back to Forsyth Road, and a breakdown on the Ring Road Greensboro bound at Sunshine Avenue in the left lane. This may do something that feels good. Walk or run 10,000 steps a day in Starlight's Super Steps Challenge and help brighten up life for sick kids in hospital. Sign up at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من بعد الأخبار منتابع عبر راديو تؤمية مع تسكير بحالة طقس سيدني لها نهار رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتتراوح بين 21 لل 23 درجة. أما ملبن اليوم طقس مشمس 21 درجة مئوية. نسمع فاصل غنائي لفيروز وأبذكركم بالوقت 7:42 دقيقة باستديوهاتنا. إذن رح نتابع بعد هالفاصل الغنائي رد، أو بالأحرى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بشكل قاطع.

سوا نكمل نحن وياكم لقاءنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها، وحابين كمان نسمع رأيكم وتعليقاتكم على أي خبر عم يمرق بمشوارنا الصباحي، وكمان اللقاءات اللي عم تكون معنا. فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-965-330. فيما بيتعلق بالنسبة لمقعد فرر يلي حقق حزب ون نيشن فوز ساحق على هيدا المقعد اللي كان محسوب للأحرار وللائتلاف على مدى سنوات طويلة، ولكن اليوم المزاج والمزاج العام بلش يتغير، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للأوضاع في أستراليا، كان الاقتصادية أو ملف الهجرة. هيدا اللي بلش يغير بالمزاج المواطن الأسترالي ويتجه نحو تغيير تأييده للأحزاب التقليدية، إن كان الائتلاف أو إن كان العمال. وهيدا الشيء اللي حدث بمنطقة وبمقعد فرر يلي راح لحزب ون نيشن. كيف بتفسروا هيدا الشيء؟ كيف بتشوفوا يعني اليوم فوز حزب أمي وحدة يلي كمان اليوم عم يشوفوا كمان المحللين والمراقبين أنه قد يتغير المزاج المواطن الأسترالي بعملية تأييده بمنطقة غرب سيدني؟ يعني هون عم نلاحظ أنه في بعض المقاعد يلي رح تواجه تحدي كتير كبير، واليوم حزب ون نيشن يلي عم بيفرض حاله بقوة كبير اليوم على الساحة الأسترالية، والنتائج الانتخابات المقبلة رح تكون مختلفة جدا عن ما كنا متعودين عليه، إن كان لحزب الأحرار أو لحزب العمال. فبالوقت يلي التلاف رح يكون عنده مشكلة كتير كبيرة إذا ما غير بنهجه سياسته. هلأ ما بقى خص مين رئيس حزب الأحرار أو زعيم المعارضة، بتصور أنه مش هيدي هي المشكلة. المشكلة بالفكر وبالنهج وبالمواقف وبالأسلوب، في مفروض يكون في تغيير بهيدا الأمر، أو كمان يكون في هناك تحالفات. بحاجة اليوم حزب الأحرار بحاجة لتحالف كبير مع أحد الأحزاب خاصة ون نيشن لحتى يعوض هذه الخسارة اللي ممكن تكون أكبر بالانتخابات المقبلة. بدنا نرجع نتابع نحن وياكم اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رفضا قاطعا الرد الإيراني، وعم بيركز رد إيران مثل ما بيقول الرئيس الأمريكي على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا بلبنان. والمتحدث باسم الجيش الإيراني بيقول ببيانه إذا استمر العدوين رح نكون مستعدين. فإذا اليوم مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بشكل كتير كبير اللي هو كان تقدم لباكستان، اللي بقيت فترة ما أعلنت عن ماذا يتضمن هذا الرد. خليني أتابع معكم مستمعينا بعض البنود وماذا تضمن الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. حسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اللي كانت نقلا عن مصدر، بتقول أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي اللي أرسل للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني بيشدد على ضرورة إنهاء الحرب على كل الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. وبتقول الوكالة أن المقترح

0: يعني بتحس كأنه إيران عم تفرض شروطها اليوم وكأنه عم تطلع بهيئة المنتصر لتفرض هذه الشروط. لكن الرئيس الأمريكي ترامب يلي قال إدارته بتتوقع تلقي رد من إيران بوقت لاحق الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي بيهدف إلى إنهاء الحرب. بتصريحات أمام البيت الأبيض امتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان بيعتقد أنه إيران تتعمد تأخير العملية. أكد الجيش الأمريكي استمرار الحصار البحري على إيران رغم تهديدات الإيرانية، وبيقول أنه عطل 4 سفن من بداية الحصار. بريطانيا وفرنسا بترأسوا اجتماع لوزراء دفاع نحو 40 دولة بشأن هرمز. فإذن الحكومة البريطانية، بريطانيا وفرنسا رح يترأسوا اجتماع لوزراء دفاع 40 دولة بشأن هرمز. وأكيد من المتوقع تكون أستراليا من ضمن هذه الدول اللي رح تجتمع لمناقشة فتح ماضي هرمز. إذن عم نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية. نحن بكرة بانتظار الموازنة، اليوم الشعب الأسترالي بانتظار ماذا ستتضمن الموازنة اللي رح يطرحها وزير الخزينة جيم شالمرز، ونشوف شو هي أهم البنود اللي رح تكون. وزير الخزينة جيم شالمرز يلي كشف عن ملامح إصلاحات ضريبية مرتقبة، بيقول أنه بتهدف لمعالجة ما وصفه بعدم كفاءة النظام الحالي، تحقيق عدالة بين الأجيال، وهيدا قبل إعلان الموازنة الفيدرالية اللي رح تكون بكرة. وبتبين التصريحات إلى أنه الحكومة عم تدرس تغيرات كبيرة ممكن تشمل نظام الضرائب على الدخل، استثمارات العقارات، المزايا الضريبية المرتبطة بالأصول بإطار محاولة لإعادة توزيع الأعباء الضريبية بشكل متوازن، يعني توزيع الضريبة بشكل عادل ومتوازن. حسب جيم شالمرز بيقول أنه النظام الحالي ما بيشتغل بالشكل المطلوب للشباب، بإشارة هون للتحديات اللي عم بيواجهها الشباب اليوم، خصوصا فيما بيتعلق بتكاليف المعيشة وصعوبة شراء منزل. هيدي الخطوة بوقت عم يشهد في ملف الضرائب والنقاش حول كمان يكون في توازن وعدالة للأجيال اللي جاية، جدل عم بيكون جدل سياسي داخل أستراليا، مع تحذيرات من أنه هالتغيرات ممكن تأثر بشكل كتير كبير على المستثمرين وأسواق العقارات والنمو الاقتصادي. يعني أني بدي يعملوا توازن، ولكن ما بعرف إذا طرح هذه التعديلات بالضريبة بهيدا التوقيت هو رح يساعد أم رح يؤدي إلى هروب رجال الأعمال والمستثمرين إلى الخارج. يعني هيدا طبعا اللي متخوفين منه. رح نكون نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. إذن أهم العناوين: ترامب يعلق على رد الإيراني بشأن مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، ماذا تضمن الرد الإيراني كنا مرقنا عليه. أيضا لا أموال للإرهاب، فرنسا على خطى حصار الإخوان. الحكومة البريطانية، بريطانيا وفرنسا ستترأس اجتماع لوزراء دفاع نحو 40 دولة بشأن هرمز. مزيد من الأخبار بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا.
1: لحظات ستيكراوند. سجلها ستيكراوند. راجعين معكم على البرنامج الصباحي وأكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
0: News headlines. 2ME. أعلن بنك الـ NAB National Bank عن خطة لتوظيف نحو 1500 موظف في الخارج ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة بعض أعمالها التشغيلية والتقنية، في خطوة أثارت مخاوف من تأثيرها على سوق العمل

0: محلي. أعلنت شركة البريد الأسترالية أستراليا بوست عن زيادة تصل إلى 30% في رسوم توصيل الطرود الخاصة بالشركات في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين قطاع الأعمال. بحسب الإعلان فإن الزيادة ستشمل عملاء العقود التجارية الكبار خصوصاً شركات الشحن والتوزيع، وذلك اعتباراً من شهر يونيو المقبل في إطار مواصفته الشركة بمحاولة تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود. كشف وزير الخزانة جيم شالمرز عن إصلاحات ضريبية مرتقبة وتهدف إلى معالجة ما وصفه بعدم كفاءة النظام الحالي. أيضا في عناوين اليوم، رفضت محكمة في سيدني طلب كفالة تقدم به أحد ما يعرف إعلاميا بعروس داعش بعد توجيه تهم تتعلق بالإرهاب. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا هذه الليلة، ناقشا فيه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب، والذي نقله الوسيط الباكستاني إلى الجانب الأمريكي، وهو يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان، إضافة إلى ضمان أمن الملاحة البحرية. الزميلة أمال شحادة توفينا من حيفا بما خلص إليه هذا الاتصال. إذن أمال، كل التفاصيل معك حول هذا الاتصال والهدف يعني من إجراء هذا الاتصال.
1: نعم، يعني بداية نشير إلى أنه ليس صدفة الترويج لهذه المحادثة قبل أن تجري هذه كل ما تحدث. نتنياهو نفسه كان يشارك في مؤتمر لرؤساء السلطات الدرزية في البحر الميت في الجنوب، واعتذر عن الاستمرار وقال بأن هناك محادثة هامة جدا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، كونه سيحسم في بعض الأهداف المشتركة والهامة بين الدولتين. وبحسب ما علم قبل ربع ساعة انتهت هذه المحادثة، وهي ناقشت كما ذكرتي الرد الإيراني بشكل أساس، والتوقعات في إسرائيل أن لم يكن هناك رضا كامل عن هذا أو لم يكن رضا بتاتا عن هذا الرد، والتوقعات في إسرائيل هو أن يكون ردا مقلص من قبل الولايات المتحدة على إيران. حتى هذه اللحظة يعني المحادثة انتهت كما أشرت قبل ربع ساعة، غير ما واضح ما هي التفاصيل الكثيرة، ولكن كيف كما روج من قبل مسؤول مقرب من نتنياهو فإن نتنياهو يعني تحدث بشكل واضح مع الرئيس الأمريكي بأن هناك حاجة لضربة تشارك فيها أيضا إسرائيل في للتعاون من أجل تحقيق هدف يقضي بكل ما يتعلق بخصوص تخصيب اليورانيوم في داخل إيران، وبأن هناك خطط ميدانية تطالب إسرائيل بالمشاركة بها. وهذا ليس صدفة أيضا بعد تصريح إيال زمير اليوم بأن إسرائيل على أهبة الاستعداد لعملية قريبة وفورية ربما تحدث في إيران.
0: شكرا أمال على كل هذه المعلومات. وقبل المباحثات الهاتفية مع نتنياهو، قال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الإيرانيين الذين كانوا يماطلون لا يضحكوا علينا بعد الآن. ترامب الذي أعلن البيت الأبيض أنه سيصل إلى الصين مساء الأربعاء المقبل، يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني بشأن إيران، كما يعتزم مناقشة الدعم الذي تقدمه بكين لطهران وموسكو وفق ما أعلن مسؤول أمريكي. وقبل هذه المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأنقاض.
2: We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every. If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up.
3: You think the combat operations are over and done, but there
2: no,
3: may
2: No, I didn't
3: be...
2: say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to do, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: نتنياهو تطرق من جهته أيضا إلى موضوع اليورانيوم المخصب وإلى مصير الحرب.
4: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. Enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
4: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
5: You go in and you take it out.
4: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
5: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
0: وبانتظار الكشف الرسمي عن فحوى الرد الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن الرد الإيراني كان مطولا، وقد اقترحت فيه إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الملاحة التجارية، بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. أضافت المصادر لي وول ستريت جورنال أن القضايا النووية ستناقش خلال 30 يوما المقبلة، وأن إيران ترفض تفكيك منشأتها النووية لكنها مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم، لكن لفترة أقصر من فترة التجميد التي اقترحتها واشنطن وهي 20 عاما، كما أنها تقترح تخفيف جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة شرط تلقيها ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ومنذ بعض الوقت نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال غير دقيق إلى حد كبير، لا سيما النقاط المتعلقة بالمواد النووية. وأوضحت الوكالة أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب على جميع الجبهات وضمان عدم تجددها على إيران ورفع العقوبات الأمريكية وإدارة إيران لمضيق هرمز في حال وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات المعينة، هذا فضلا عن إنهاء الحصار البحري المفروض عليها فور توقيع التفاهم المبدئي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وفقا لهذا التفاهم. على خط موازن، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اللا وقف للنار في الجبهة الشمالية، وأن جيشه لم يكلف مهمة تجريد حزب الله من سلاحه، بل الدفاع عن الشمال من مضادات الدروع والقصف وخلق الظروف الملائمة كي تفكك الحكومة اللبنانية الحزب.
6: قبل جلسة المفاوضات المباشرة الفعلية الأولى بين لبنان وإسرائيل في واشنطن هذا الأسبوع، تتضح في تل أبيب صورة مسار التفاوض. المسار الأول دبلوماسي، وهو مرتبط بتمديد فترة وقف النار والاستعداد لمرحلة الوصول إلى اتفاق بين البلدين. أما المسار الثاني فهو تقني ومرتبط بمناقشة خرائط تتعلق بالحدود بين البلدين، وبإمكان إقامة ما أسماه الإسرائيليون اتفاق فصل قوات أمنية يقوم على أساس تشكيل مجموعات عمل مشتركة إسرائيلية لبنانية تعمل على ملفي تفكيك سلاح حزب الله والحدود.
7: نحن بحاجة إلى التعبير عن مطالبنا علنا لا تحت الطاولة. لقد وصلنا إلى وقف للنار، وهذا ثمن إسرائيل مستعدة لدفعه بطلب من واشنطن، لكن السؤال هو ماذا يفعل الطرف الآخر عدا عن أنه يجلس في المفاوضات؟ على إسرائيل المطالبة بما يثبت جدية الطرف الآخر.
6: ما كشف عما تريده إسرائيل من التفاوض يتزامن مع استمرار العمليات في الجنوب اللبناني، حيث تستهدف مسيرات حزب الله الجنود والقيادة العسكرية والأجهزة الأمنية، فيما لا تزال حالة التأهب قائمة في الشمال.
8: يجب القول إن لا حل سحريا أمامنا، بل علينا تكثيف الهجوم والقضاء على مشغلي المسيرات ومسارات الإمداد ومواقع التدريب. وعلى المستوى الداخلي يجب أن ندرك أن الجيش يواجه حملة خطيرة عندما يصبح كالبط في ميدان الرماية ويغرق في الوحل اللبناني، ونتنياهو لا يريد أن ينهي الحرب لاعتبارات شخصية.
6: وإلى حين اتضاح نتائج مفاوضات واشنطن، أعلن الجيش الإسرائيلي المحافظة على حالة تأهب عالية جدا، سواء من حيث منظومات الدفاع أو الاستعداد للهجوم، وأكد استعداده لكل سيناريو بما قد يشمل حربا على كل الجبهات. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: فاصل ونتابع هذه النشرة.

0: أهلا بكم من جديد. بينما يعاد رسم خارطة نفوذ المنطقة ومعها خارطة الاقتصاد، تبرز الحاجة لتنسيق أكبر مع سوريا الجديدة، فأين لبنان من هذا التنسيق؟ أزمة مضيق هرمز وما تبعها من مساعي عربية لتأمين طرق بديلة للتجارة وضعت سوريا في قلب مشهد جديد للمنطقة، مشهد يقف لبنان حتى الساعة على هامشه. وسط هذه التحولات الكبيرة، تكتسب زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري إلى دمشق السبت أبعادا أكثر أهمية.
1: الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون.
0: فبينما ينخرط لبنان في مفاوضات مع الإسرائيلي بشأن الحدود الجنوبية، تحتاج إلى ما هو أبسط من التفاوض، أي قرار سياسي بإعادة تنظيم العلاقة مع دمشق. مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة السبت تقول أنها لم تكن
2: In Sydney, heavy northbound over the Harbour Bridge after an earlier breakdown with queues back onto the Western Distributor and over the Anzac Bridge citybound. Plus in North Sydney, the traffic lights are flashing at the Falcon Street on and off ramps to the Warringah Freeway, making for a slow run on the freeway both directions. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway citybound at Corroyd Creek Road has blocked the left lane and put the speed down to 40 km. Plus a breakdown on the Ring Road, Greensboro bound at Sunshine Avenue blocking the left lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني جاية، درجات الحرارة 21 ل 23، ملبن 21 درجة.

0: صباح الخير لكل مستمعين راديو توأمية أستراليا مع آخر أهم الأخبار لليوم اللي عم بتابعوها بكل ساعة لمتابعة آخر أهم الأخبار والأحداث اللي عم بتصير حول العالم. بحب أرجع أذكر أنه ترامب اللي قال إيران لن تحصل على ما نالته بعهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وبيقول بتصريحه قرأت رد إيران وهو غير مقبول تماما وما حبيته حسب كلامه. فاليوم نشوف الرئيس الأمريكي اللي رفض رد الإيراني، لأنه نحن عم نتابع يعني شو المحتويات أو شو المضمون بالرد الإيراني، بتبين وكأنه طالع إيران بهيئة المنتصر تفرض شروطها، وهيدا أكيد اللي بطبيعة الحال يعني بدون ما يرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شخص راح يقرأ الرد الإيراني رح يشوف أنه هيدا الأمر رح يكون مرفوض لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه كأنه عم تفرض شروطها من خلال اليوم رفع العقوبات، الوقف عملية إطلاق النار بكل الأذرع إيران يعني كمان بالمنطقة، مثل كأنه عم تلمح للوضع عنا بلبنان، وقف إطلاق النار على لبنان وغيرها طبعا من الشروط اللي فرضتها، وكمان تكون عندها إدارة على مضيق هرمز، رفع الحصار عن المضيق، وهيدا بطبيعة الحال يعني أنه ما رح يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الشروط. بمقابل ممكن يكون مثل ما سبق وذكرنا أنه تسليم اليورانيوم لدولة ثالثة مش للولايات المتحدة، بطبيعة الحال بترفض أنه تسلم اليورانيوم للولايات المتحدة أمام جمهور وشعب والمؤيدين لإيران وأذرع إيران، في حال سلمت اليورانيوم لواشنطن أكيد هذا بيعتبر بالنسبة لإلهم للعقيدة اللي عندهم أنه هيدا استسلام وهيدا أمر بعقيدتهم، أكيد هيدا أمر مرفوض. من هي هيدي الدولة الثالثة؟ ما كشف عنا، ولكن كلنا بنعرف أنه كمان حتى بهيدي النقطة كان بفترة سابقة واشنطن تلقت مقترح أنه يعني روسيا تستلم اليورانيوم، أو كمان كان في تلميح أنه باكستان يلي هي تستلم اليورانيوم، ولأنه هي عم تلعب دور الوسيط اليوم، باكستان قريبة من إيران وقريبة من واشنطن، ولكن هيدا كمان ما تم التركيز عليه. مين هي الدولة الثالثة؟ الصين أكيد، واشنطن ما راح تقبل أنه تتسلم الصين اليورانيوم من إيران. فإذا هيدا كان متوقع يعني أنه من خلال مثل ما سبق وذكرت اللي بده يقرأ البنود اللي وردت بالرد الإيراني رح يعرف أنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب رح يقلون بلوا واشربوا ميتها، طبيعي رح يقلون هذا الأمر، وهيدا الشيء اللي صار. نرجع على أستراليا، في سيدتين من عرائس داعش اللي رجعوا مؤخرا الأسبوع الماضي لأستراليا بملبورن تم إعطاؤهم كفالة، ولكن في سيدة رفضت بسيدني، كان أحد المحامي طلب كفالة أنه خروجها بكفالة، ولكن بعد توجيه تهم بتتعلق بالإرهاب بس وصلت لأستراليا من سوريا، واللي عم بيتم تحقيق معه وعم بيتم التحقيقات يعني طبعا مع عدد من العائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش السابق في سوريا. وهون المرأة اللي عمرها 32 سنة عم بتواجه اتهامات بدخول منطقة محظورة، وهي تهم ممكن توصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن لكل حدا دخل هذه المناطق المحظورة وتم لداعش. وكانت المتهمة اللي أوقفت فور وصولها لمطار سيدني، حيث باشرت الشرطة الفيدرالية إجراءات اعتقالها ضمن عمليات أمنية رافقت عودتهم. بجلسة المحكمة رفض طلب الإفراج عنا بكفالة، واعتبر القاضي أن خطورة التهم وطبيعتها ما بتبرر إطلاق صراحة بهيدي المرحلة، على أنه تعود القضية للمحكمة بجلسة رح تكون بشهر حزيران الشهر المقبل. وبتجي هذه التطورات في جدل سياسي داخل أستراليا حول عودة أشخاص ارتبطوا بتنظيم داعش، وما إذا كان لازم السماح بإعادتهم ومحاسبتهم داخل أستراليا أو منعهم من العودة من الأساس. هلأ في 2 بملبن تم الإفراج عنهم بكفالة، ولكن السيدة اللي وصلت لسيدني من سيدني رفض اعطاء كفالة، بقيت مسجونة حاليا، موقوفة حاليا، والتحقيقات مستمرة بهذه القضية. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تويمي أستراليا. ماكرون فرنسا لم تفكر مطلقا بإرسال سفن حربية حسب كلام رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مضيق هرمز، ولكن اليوم بريطانيا وفرنسا رح يجتمعوا ورح يكون رح يترأسوا اجتماع رح يضم 40 دولة، يعني رح يكون في اجتماع لوزراء الدفاع من 40 دولة لحتى يكون في مناقشة لفتح مضيق هرمز. قدي رح ينجحوا بهذه المهمة إن كان بريطانيا أو فرنسا؟ ولكن الرئيس الفرنسي بيقول أن فرنسا لم تفكر مطلقا بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز. صراحة الرئيس الفرنسي تحسه مش عارف شو بده يعمل، حتى يعني كمان الصور اللي انتشرت له عبر السوشيال ميديا هو عم بيعمل سبار بمصر. رح نتابع مع بريك من بعدها مباشرة، منكون نحن وياكم كمان مع مزيد من أخبارنا لهذا الصباح. خليني أسمع أنتو أراءكم على الهواء، خليني أعرف منكم أنتو كيف عم تنعكس عليكم هذه الأخبار. كان بالنسبة للفوز الكبير اللي حققه حزب ون نيشن بمنطقة فيرر بنيو ساوث ويلز، وهيدي لأول مرة حزب ون نيشن بيسحب الفوز من الائتلاف يلي كان معروف، يعني هذا المقعد على مدار سنوات طويلة لصالح حزب الأحرار، ولكن ون نيشن اللي شفنا كيف حقق هيدا الفوز، ومش رح نقول الخوف، ولكن من المتوقع أن يكون هذه النتائج كمان تنعكس على عدد من المقاعد بغرب سيدني. اليوم عم بيتم التحليل والقراءة، وكمان بنفس الوقت أنه هذه النتائج يلي ممكن تحضر لكمان فوز أكبر رح يكون بالانتخابات المقبلة لحزب أمي وحدة. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، كيف شفتوا هيدا الفوز وقدي بتتوقعوا أنه كمان يكون في فوز أكبر بالانتخابات المقبلة، وشو هو السبب؟ يعني بدنا نعرف أنه شو هو السبب برأيكم الرئيسي اللي خلى اليوم حزب ون نيشن يطلع بهيدا الشكل وترتفع شعبيته بهيدا الشكل. هل فعلا اليوم بولين هانسن بطروحاتها وبسياستها عم بتكون صح، خاصة إثارة موضوع الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي، هذا بالإضافة لإثارتها لملف الهجرة اللي هو بالنهاية عم بيحقق لها هيدا الفوز. عم بتكون صريحة، عم بتكون واضحة، عم تقولون كما هي الأمور، عم بدون أي مواربة بدون أي تلوين بمواقفها، رغم أنه يمكن لو أنه أي حدا من الأحزاب دايما بده يحسب حساب خط الرجعة ويحسب يعني كيف رح يأثر هيدا الكلام إذا بده يكون هالأدفج على الأصوات بالانتخابات المقبلة. ولكن بولين هانسن حبيتوني ما حبيتوني كما هي اليوم عم بتطلع وتصارح الأستراليين بسياستها، وما بيكون في مواربة واضحة إذا حبيتها ولا ما حبيتها، على الأقل عم تكون صريحة وواضحة تجاه شعب الأسترالي. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لنتائج الانتخابات الفرعية اللي صارت نهار السبت بمنطقة وعلى مقعد فيرر اللي هو كان لمقعد سوزان لي زعيمة حزب الأحرار سابقا. خلينا نتابع مع أراءكم وتعليقاتكم 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. بريك ومننتقل لجولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمي.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Australia News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. A complex international evacuation process is now underway for those involved in the hantavirus outbreak on a cruise ship, and it includes the repatriation of Australians. Passengers have begun to disembark at the Canary Islands, but Spain's central government isn't letting the ship anchor, so passengers and crew are being taken to shore on small boats. Three people have died during the outbreak, but health authorities are assuring while the virus is dangerous, it won't lead to another COVID-like pandemic. New data shows the number of aged care patients stranded in hospitals across the country has surged by more than 35% in roughly 6 months. These patients are medically fit for discharge but remain in hospital because there's nowhere suitable to go. The federal government has recently agreed to a national task force and pledged $3 billion to build an extra 5,000 aged care beds a year by 2029, but advocates argue it won't go far enough. And a 42-year-old woman has been charged for allegedly making anti-Semitic comments on the sidelines of an under-12s netball game in Sydney's East. She's also been suspended from all netball courts and games by Netball Australia while investigations take place. The incident comes as public hearings continue in Sydney at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: ترامب يعتبر الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول، ويؤكد أن أسبوعين كافيين لقصف الأهداف المتبقية في إيران. إيران ترفض خطة ترامب وتقول إن ردها على المقترح الأمريكي يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات خاصة لبنان وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. اعتداءات إيرانية على الإمارات والكويت وأربيل بالتزامن مع هجمات طالت سفنا في الخليج العربي. مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران لم يعجبه وإنه غير مقبول على الإطلاق. وكان ترامب أشار إلى أن العمليات القتالية لم تنتهي بعد في إيران، مشيرا إلى إمكانية مواصلة الحرب لأسبوعين إضافيين.
5: سنحصل على اليورانيوم المخصب متى أردنا ذلك، إنه مراقب وكل من يحاول استخراجه من تحت الأرض سنفجره. قلت إنهم هزموا عسكريا، لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت. يمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين، لدينا أهداف معينة نسعى لتحقيقها، ربما أنجزنا نحو 70% منها. يمكننا القيام باللمسات الأخيرة، لكن حتى لو لم نقم بذلك سيستغرق الأمر سنوات بالنسبة لهم لإعادة البناء.
7: من جهتها أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن إيران رفضت الخطة الأمريكية التي كانت ستعني رضوخ طهران لمطالب ترامب. في المقابل قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الخطة المقترحة من طهران تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان. وأضافت أن رد إيران على المقترح الأمريكي يركز أيضا على سلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. كما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع أن مقترح إيران للتفاوض مع واشنطن يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، ويؤكد كذلك على ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض عليها عقب توقيع اتفاق أولي. ينضم إلينا مباشرة من نيويورك مراسلنا مجدي يازجي. مرحبا بك معنا مجدي. يبدو أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي حتى الآن لم يتفقا على إطار للتفاوض، لأنه ما تطرحه إيران في كل رد يبدو بعيدا عن ما يطرحه الرئيس ترامب ويود التفاوض فيه. ماذا لديك مجدي حول آخر المستجدات؟
8: حدث ما كان متوقعا أحمد، يعني أتى هذا الرد الإيراني بعد طول انتظار، ولكن كما كان متوقعا لم يأتي بما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يأتي بالقبول بتسليم اليورانيوم المخصب بالكامل. يعني ما سربته الصحافة الأمريكية أن الجانب الإيراني يقبل بالتخلص من جزء من هذا اليورانيوم المخصب على أن يتم نقل جزء آخر منه إلى دولة ثالثة لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا النقطة البارزة اللافتة للغاية أحمد، رفض تام وواضح من النظام في طهران لتفكيك المنشآت النووية الإيرانية. يجب التوقف طويلا عند هذا الرفض. هذا يعني أن طهران مستمرة في طموحها النووي، مستمرة في تخصيب اليورانيوم، سواء كان ستقبل في المهلة الأمريكية 20 عام أو المهلة 5 أعوام التي تسرب ويتحدث عنها الجانب الإيراني، أو حتى مهلة وسط بين المهلتين. هذا الرفض طبعا لا يعجب الرئيس الأمريكي، قال عنه أنه غير مقبول، مرفوض هذا العرض الإيراني أو الرد الإيراني. ولكن السؤال الأكبر والأهم الآن أحمد، هل هذا يفتح الباب أمام مزيد من التفاوض، مزيد من الصد والرد والعروض المقابلة والعروض المضادة، أم أنه يمهد الطريق لاستئناف العمليات القتالية والعسكرية التي يشير وينوه إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ اليوم كان في مكالمة لافتة جدا لترامب مع نتنياهو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قيل بأنها لبحث احتمالية استئناف العمليات العسكرية دون أي تأكيدات رسمية حتى هذه اللحظة بخصوص فحوى هذه المكالمة. ولكن أحمد، نتنياهو اليوم كان يلمح إلى احتمالية القيام بعملية للوحدات الخاصة سواء كانت الإسرائيلية أو الإسرائيلية الأمريكية المشتركة للحصول على هذا اليورانيوم المخصب الموجود في الأراضي الإيرانية. وبالتالي الآن مرة أخرى جديدة كل الدوائر تدور وتلف وتعود عند هذه النقطة، اليورانيوم المخصب الموجود داخل إيران والطموح النووي الإيراني.
7: وخاصة النقطة اللافتة التي أشرت إليها، يقول الرئيس ترامب قلت في المقابلة، قلت إنهم هزموا عسكريا أي الإيرانيين، لكنني لم أقل إن العمليات القتالية انتهت ويمكننا الاستمرار لأسبوعين إضافيين. هنا الإشارة لأسبوعين إضافيين هل تعني قطعا التأكيد في العودة للعمليات القتالية في حال لم يتجاوب الإيراني مجدي، وفق فهمك للهجة الرئيس ترامب وكيف يصرح وكيف يتعاطى مع هذا الملف؟
8: أحمد، المشكلة هنا أنه في إجابات أخرى. لينسي جراهام قبل قليل، هذا السيناتور الجمهوري المقرب، كلنا صرنا نعرفه يعني عاد ما بنحكي عليه، لينسي جراهام يطرح سيناريو آخر ويقول حان الوقت الآن لتفعيل بروجكت فريدم بلس. هذا برنامج الحرية اثنين إن شئت أحمد لتأمين حرية السفن. يعني يعتبر هذا الفشل الآن الدبلوماسي في هذه المرحلة قد لا يمهد لاستئناف كل العمليات القتالية بشكل واسع، أو على الأقل كما يطرح الرئيس الأمريكي لفترة أسبوعين بضرب الأهداف الإيرانية بشكل كبير وموسع، وإنما هذا الرفض يمهد لإطلاق هذه العملية، عملية الملاحة البحرية وحماية الملاحة البحرية اثنين. ما الذي يعني هذا الأمر؟ هذا يعني أن الجيش الأمريكي سيرافق السفن التجارية أو سيؤمنها أو سيدلها على الطريق من هذه الاحتمالات، اختر ما شئت. طبعا سنتركها للقيادة الوسطى الأمريكية بعد ذلك أن تعلن إن كان بالفعل ما أفصح عنه لينسي جرام سيحصل، ولكن لا شك أنه يلمح. قد تكون هذه خطوة أولى أحمد، وبعد ذلك إن كان هناك تدخل عسكري إيراني هذا سيفتح الطريق أمام العمليات العسكرية قد تكون التي يتحدث عنها ترامب. ولكن أن يكون هناك شهية لدى هذا الرئيس الأمريكي الآن أو خلال 24 ساعة مقبلة لأن يستأنف هذه العمليات القتالية الموسعة، استبعد ذلك، خاصة أن العين على رحلته إلى الصين يوم الأربعاء المقبل، وكل السيناريوهات هنا وكل ما نستمع إليه في الداخل الأمريكي كان يقول ويشير إلى أنه يريد أن يستمع إلى نظيره الصيني ويريد أن يرى ما الذي لديه. هل من الممكن لشي جين بينغ أن يضغط على النظام في طهران وأن يحصل على ما لم ينجح ترامب أن يحصل عليه حتى هذه اللحظة عبر الوسيط الباكستاني، وبالتالي حالة الانتظار اللاسن ولا حرب قائمة على الأقل حتى يعود ترامب من الصين، إلا إن كان يريد أيضا مرة أخرى جديدة أن يتصرف بالشكل غير المتوقع وأن يذهب إلى الصين وبيده ورقة الضغط العسكرية وأن يستأنف هذه العمليات القتالية. أعرف أنه أعطيتك كل الإجابات أحمد، ولكن نعم. هذا هو ترامب وهذه هي الطريقة
9: يجب التي وعلينا أن ننتظر. وهي أسعار النفط تقفز 3% عند الفتح اليوم بعد الإخفاق في التوصل بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. كل الشكر مجدي يازجي مراسلنا من نيويورك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية إن الحرب مع إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، وأضاف نتنياهو أنه يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.
10: أعتقد أن الحرب في إيران حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وهناك مواقع تخصيب يجب تفكيكها، كما هناك أذرع إيران في المنطقة، هناك الصواريخ البالستية التي تريد إيران إنتاجها وتصنيعها، قمنا بإضعاف جزء كبير منه، لكن كل ذلك لا يزال قائما وما زال هناك عمل يجب القيام به.
9: معنا مباشرة من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. سيد ألون أهلا ومرحبا بك معنا. يقول نتنياهو ما زال هناك عمل يجب القيام به في حديثه وإشارته إلى البرنامج الباليستي الإيراني وكذلك النووي ومخزون اليورانيوم على التخصيب في إيران لم يتم إنجازه بعد، وأعتقد أنه هذا التصريح جاء خلال حديثه أيضا مع الرئيس الأمريكي. ماذا نفهم من تصريح نتنياهو؟ هل تعتقد
11: In Sydney, at Engadine, there's been a two-car crash on the Princes Highway northbound at Engadine Avenue, blocking two of three lanes. And at Leppington, a crash on Camden Valley Way southbound at Guild Avenue. In Melbourne, a breakdown on the Westgate Freeway outbound outside the Domain Tunnel in the left-hand lane and speeds down to 40 k's, plus an incident at Sydenham on the Melton Highway citybound at Calder Park Drive. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: دايما برفقة راديو 2ME بتابعوا آخر الأخبار. سيدني لليوم طقس جيد، درجات الحرارة 23، ملبن درجات الحرارة 21 وطقس

0: الله يحمي لبنان ويحمي بيروت يا رب من كل شر ومن الأشرار ومن كل الطامعين اليوم بهالبلد الحلو بهالبلد يلي منعشقه رغم كل المصاعب رغم كل الأزمات. في شيء هيك يصير بهيدا البلد ما فيك إلا ما تحبه ما فيك إلا ما دايما يكون عندك هيدا الحنين للعودة لهالبلد الحلو. فمنتمنى الحكمة عند الجميع لحتى نرجع للبنان اللي منحبه مع التنوع اللي موجود فيه وهالجمال اللي موجود ببلدنا الحبيب لبنان. إذا رح نتابع نحن وياكم تعليقاتكم ومداخلاتكم حول الرفض الأمريكي والرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني اللي ما لحقت يعني تنتشر هذه الأخبار إلا أنه ارتفاع سعر برميل النفط يلي ارتفع لأنه أي قرار أي موقف يلي بينعكس على البورصة اليوم وبينعكس على سوق الأسواق البورصة. ومثل ما شفتوا فيما يتعلق بالنسبة للنفط يلي ارتفع بشكل سريع بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني. خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم قديش عندكم خوف من عودة هذه الحرب وكيف بتشوفوا يعني الرد الإيراني هل هو رد منطقي أم هو رد كان خرجت إيران وكأنه حاسة حالها أنه هي المنتصرة في هذه الحرب اللي عم تفرض شروط رفع العقوبات وقف إطلاق النار عدم قبولها بتسليم اليورانيوم بشكل كامل وقد يتم تسليم جزء منه لدولة ثالثة ولكن رفض تسليمه للولايات المتحدة. يعني بيبين أن الرد الإيراني فيه تحدي فيه تحدي فيه استقواء فيه يعني هيك مثل طالعين مثل بشكل المنتصر عم يفرضوا شروطهم على الجانب الأمريكي. بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي رفض هذا الرد وفي تخوف كتير كبير من عودة الحرب اليوم أو اللجوء إلى عمل عسكري. فلهلا شو تحقق من هذه الحرب؟ خليني اسمع رأيكم شو تحقق من هيدي الحرب شو حقق الجانب الأمريكي من هيدي الحرب. يعني اليوم لا الملف النووي انتهى اليورانيوم المخصب لم ينتهي عنا الأذرع إيران بالمنطقة كمان لم انتهى لأنه عم نشوف كان بعد الحوثيين نشوف حزب الله من جهة وبالوقت عم نشوف يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة للصواريخ الباليستية كمان هيدا ما انتهى يعني ما حققوا أي شيء. هلأ بيقولوا لنا أن واجهوا ضربات وأضعفوا إيران وقتلوا قادة إيران والمرشد الأعلى علي خامنئي ويعني هيدي اللي يمكن أكتر شيء قدروا حققوها في هذه الحرب واستهداف بعض المواقع المهمة ولكن في كتير بعد من الأوراق اللي بعدها ولا تزال إيران بتملكها. عندك جزيرة خرج عندك يعني الملف النووي عندك أذرع إيران. خليني اسمع رأيكم شو حققت هذه الحرب لهذه اللحظات. هل فعلا قدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحقق شيء ما من هذه الحرب على إيران؟ نسمع رأيكم على 02-965-330 والواتساب على 04-638-638. مين هو المنتصر لغاية هالوقت برأيكم في هذه الحرب؟ هل قدرت واشنطن تحقق شيء ما أم فعلا اليوم إيران قدرت صمدت في هذه الحرب وتعتبر هي المنتصرة لغاية هذه اللحظات في هذه الحرب؟ خليني اسمع رأيكم من المنتصر. هل قدر حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إسرائيل شيء ما في هذه الحرب أم إيران يلي هي اليوم قدرت صمدت كل هالوقت وبعدها لا تزال تفرض شروطها وتصعد هي كمان قدرت تحقق شيء ما؟ خليني اسمع رأيكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بدي أرجع للموضوع اللي انطلقنا منه اليوم، هو فوز حزب One Nation بالانتخابات الفرعية بفرر. أكيد فوز كان ساحي وفوز تاريخي يعتبر لحزب One Nation. وشو تفسيركم يعني لهذا الفوز؟ هل لأنه فعلا سياسة بولين هانسن هي الأفضل اليوم؟ هل برأيكم لأن بولين هانسن كانت واضحة مع الشعب الأسترالي بسياستها؟ خليني أسمع رأيكم، شو اللي بيخلي اليوم حزب من الأحزاب الصغرى، زعيمة هذا الحزب كان يمكن تكون البعض كان يعتبرها أنه عندها نزعة عنصرية تجاه المهاجرين، اليوم عم بتحقق فوز ساحي بالانتخابات الفرعية، وكمان من المتوقع أن يكون في هونيك خسارة عدد من المقاعد في مناطق غرب سيدني، في مناطق غرب سيدني. فهيدا الأمر اللي بيترى علامة استفهام، شو اللي بيخلي اليوم شعبية بولين هانسن ترتفع بهيدا الشكل؟ هل فعلا لأنه عم بتتعاطى مع المطالب الشعب الأسترالي، عم تعرف وين تضرب اليوم على بعض الأمور يلي بحاجة لمعالجة، إن كان الوضع المعيشي أو الوضع الملف الهجرة؟ شو اللي بيخلي شعبية بولين هانسن برأيكم ترتفع بهيدا الشكل؟ شو تفسيركم لهيدا الفوز اللي حققه حزب One Nation بمقعد فرر؟ بنسمع رأيكم على الهواء 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. لكل اللي عنده أي تعليق على كل هالمواضيع فيكم تحكونا وتشاركونا من هيدي اللحظة. من بعد استراحة قصيرة منتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف KFC.
9: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
10: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: نرجع لكم مستمعينا دائما برفقة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. خلينا نتابع مع المداخلات على

0: ما بعرف إذا رح تنتهي بأشهر هذه الحرب، لأنه اليوم إيران مصرة على موقفها، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي مصر كمان على موقفه من تسليم إيران لليورانيوم المخصب، وهيدا اللي بترفضه إيران، وهيدا الأمر اللي رح يخلي الحرب تطول أكتر، واللي عم يدفع الثمن بنهاية المطاف هو العالم، الاقتصاد العالمي اللي عم يتأثر في هذه الحرب بمنطقة الشرق الأوسط. بدي أرجع لكمان موضوع بولين هانسن، شو اللي بيخلي برأيكم شعبية بولين هانسن وشعبية ون نيشن ترتفع بهيدا الشكل؟ هل لأنه فعلا اليوم سياستها عم تكون هي الأنجح برأيكم؟ هل فعلا لأنه عم بتحاكي المطالب اللي عم يعني فينا نقول المطالب الشعب الأسترالي، عم بتحاكي ما يحتاجه المواطن الأسترالي اليوم من تحسين المعيشة لتحسين الوضع الاقتصادي، لا أيضا يعني كمان الهجرة، سياسة الهجرة اللي عم تشكل ضغط كتير كبير على كاهل المواطن اليوم الأسترالي، اللي مشوف يعني قدي في عنا أزمة منازل، بيوت، بناء تحتية، كل هيدي طبعا اليوم مع زيادة أعداد المهاجرين اللي هي عم تشكل عبء كتير كبيرة. فبولين هانسن والأحداث اللي صارت يعني كمان بغزة، أحداث غزة وكيف انعكست على وضعنا هون بأستراليا، خلت يكون في شرخ داخل المجتمع الأسترالي، صار في انقسام بالمواقف. البعض يلي بيشوف أنه نقل السياسي بالخارج لأستراليا هيدا بيخليك تخاف يعني أنه يصير في هونيك يعني عدم الانتماء لأستراليا، فقامت بولين هانسن دعمت يعني كمان بالمقلب الآخر العودة لأستراليا، أستراليا أولا، وإلى ما هنالك من هذه الشعارات. فهيدا الشيء اللي عزز من شعبيتها، استفادتها واستغلالها، ما رح نقول استغلال، كلمة استغلال بالمعنى السيء، ولكن عرفت وين نقاط الضعف واشتغلت على أساسها، وهيدا اللي زاد من شعبية بولين هانسن بشكل أو بآخر. أكيد رح نتابع مع هيدا الموضوع وركز عليه بالساعة المقبلة، وردود الفعل والتحليل حول فوز حزم وديشن واللي قد يحقق الربح كمان بالانتخابات المقبلة بشكل أكثر وأكبر، لأنه اليوم كانت الفوز لون نيشن بمقعد فرر، لأكيد هو رسالة واضحة بالانتخابات المقبلة، رسالة للأحرار وللعمال لحتى يرجعوا يعيدوا أوراقهم، وكمان يكونوا في هناك إعادة درس لكتير من الملفات يلي ما نجحوا فيها، وخلى حزب يعتبر من الأحزاب الصغرى اليوم تفوز في هذه المقاعد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية بعد الفاصل. Check us out on Facebook, 2MA
1: Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: News headlines. 2ME. أعلن بنك الناشونال بنك عن خطة لتوظيف 1500 موظف بالخارج ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة بعض أعماله التشغيلية، أيضا التحضير لعودة عدد من اللي كانوا على متن السفينة الموبوءة واللي كانت طبعا اليوم تحضير عودتهم إلى أستراليا. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بسلسلة وفيات واختفاءات حديث لعدد من طبعا العلماء، وممكن قد يكون منهم من الأستراليين. أيضا في عناوين هذا الصباح، في أستراليا كشف وزير الخزانة جيم شالمرز عن ملامح إصلاحات ضريبية واسعة مرتقبة، قال إنها بتهدف لمعالجة ما وصفه بعدم كفاءة النظام الحالي وتحقيق

0: كفالة أكبر من الأجل. رفضت محكمة بسيدني طلب كفالة تقدم فيها أحد المحامين للإفراج عن إحدى عرائس داعش اللي عادت مؤخرا إلى أستراليا. رح نتابع نحن ويكون عبر توأمية أستراليا بعد هالفاصل مع جولة إخبارية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من توأمية أستراليا. لحظة.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأنباء. البداية من التطورات الميدانية على الساحة الجنوبية مباشرة مع زميل إبراهيم ضاوي. مساء الخير إبراهيم. إبراهيم،
1: جاه بلدة زبقين الواقعة في قضاء صور في القطاع الغربي لجنوب لبنان. هذه الغارة بطبيعة الحال ارتفعت منها سحب الدخان، ما أدى إلى دمار بطبيعة الحال في المكان المستهدف. هذا بالإضافة أيضا إلى تسجيل قصف مدفعي باتجاه بلدة مجد الزون وأيضا بلدات المنصوري، وهي التي أيضا تعرضت لغارة قبل ساعة من الآن، وارتفعت سحب الدخان منها بطبيعة الحال. هو تصعيد باتجاه مناطق القطاع الغربي وتحديدا مناطق قضاء صور، حيث أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس انذار لأكثر من 10 قرى واقعة في هذا القضاء، وجميع هذه البلدات كانت مسكونة ومأهولة، وهذا ما دفع الكثيرين من الأهالي ومن العائلات الصامدة في هذه البلدات إلى النزوح وإلى مغادرة هذه القرى الجنوبية الواقعة في قضاء صور. وبالفعل شن غارات عنيفة أدت إلى حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى. تحدث بيان صادر عن وزارة الصحة عن ما لا يقل عن 120 مواطنا يعني مصابا بين شهيد وجريح نتيجة الاستهدافات بالأمس. أيضا يستمر حزب الله والآن يعلن عن عملية جديدة بإصدار بيانات يتحدث فيها عن سلسلة استهدافات سواء هنا في القطاع الغربي وحتى في القطاع الشرقي. يقول آخر البيانات أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصالية صاروخية. هذا أيضا بالإضافة إلى إعلانه عن استهداف بخلة راج، وهو الوادي وادي راج في يفصل بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية، في هذا الوادي تندلع بطبيعة الحال الاشتباكات بين المقاومة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويقول الحزب أنه استهدف عند أطراف هذه البلدة بلدة دير سريان بقذائف المدفعية تجمعات لجنود جيش الاحتلال وحقق إصابات مؤكدة، وعمد العدو بحسب البيان على إثرها إلى استخدام قوة للمساندة ولسحب الإصابات تحت سائر دخاني كثيف. وبالفعل تشهد مدينة النبطية والبلدات الواقعة في هذا القضاء قصفا مدفعيا مكثفا، لا سيما نتحدث عن أطراف بلدة النبطية الفوق وميفدون عندما يعرف بمنطقة الميتم. كما أيضا أفدنا منذ قليل عن استهداف محطة الكهرباء في بلدة كفرمان، ما أدى إلى اشتعال نيراني في هذه المحطة ووقوع عدد من الإصابات. ويستمر القصف المدفعي عند دوار هذه البلدة، دوار كفرمان ومحطة الكهرباء التي تعرضت إذن للاستهداف، اندلعت فيها النيران، وأيضا تعرض معرض للسيارات بالقرب من هذه المحطة لاندلاع النيران فيه. إذن التصعيد هو سيد الموقف حقيقة سمر. والآن نعود لسماع صوت انفجار جديد، هي أصوات حقيقة لا تهدأ ولا تتوقف في الجبهة الجنوبية سواء هنا في القطاع الغربي أو حتى في القطاع الشرقي، مع استمرار الغارات العنيفة والقصف المدفعي حصيدة المزيد من الشهداء والجرحى. اليوم الجديد جالت على مستشفى جبل عامل أو في داخل المستشفى وطلعت على أحوال الجرحى الذين سقطوا نتيجة استهداف في بلدة بدياس من دون سابق إنذار. استهدفت عائلات مدنية في داخل هذه البلدة، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 13 جريحا نقلوا إلى هذه المستشفى. عموما المشهد واضح من جنوب لبنان، ونحن باقون معكم لوفاتكم بأي تطورات في ظل استمرار هذا التصعيد. أصوات الانفجارات في هذه اللحظات لا تتوقف، لا أدري ما إذا كانت ناجمة عن صدية صاروخية، خصوصا أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت منذ قليل عن سقوط محلقة بالقرب من كريات شمونة. أعتقد أن هذه الأصوات التي نسمعها وهي إما لرشقة صاروخية أو ربما لطبعا الدفاع الاعتراضات الجوية من الجانب الإسرائيلي. سمر،
0: شكرا لك زميل إبراهيم ضاوي على هذه المعلومات. الإعلام الحربي في حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف المقاومة منصة قبة حديدية وطاقمها التابع لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية الفلسطينية بمحلقتين انقضاضيتين.

0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد إن الجيش بحاجة إلى المزيد من الجنود، وقال خلال اجتماع سري للجنة شؤون الخارجية والدفاع أنه لم يحدد للجيش هدف تفكيك حزب الله من سلاحه، مضيفا: هدفنا منع تهديد الصواريخ المضادة للدبابات والغارات وتهيئة الظروف لحكومة لبنان من أجل تفكيك حزب الله، مشيرا إلى أنه في الساحة الشمالية لا يوجد وقف لإطلاق النار. وتابع زمير: أنا لا أتعامل مع العمليات السياسية أو التشريعية، بل أتعامل مع الحرب متعددة الساحات وهزيمة العدو، ولمواصلة القيام بذلك يجب أن يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من الجنود على الفور. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نرفض المفاوضات المباشرة لسببين رئيسيين: سبب مبدئي وهو رفضنا الاعتراف بشرعية الكيان المحتل، وسبب سياسي إذ إن برنامج المفاوضات المباشرة له مسار سياسي يفرض على لبنان تنازلات خطيرة عن سيادته وأمنه، ولا يوجد لدى الفريق الموجود في السلطة المصر على ذلك أي عناصر قوة يتسلح بها سوى الرهان على الدور الأمريكي المنحاز بالكامل لمصلحة الكيان الإسرائيلي. وأضاف فضل الله أن ما يطرحه فريق السلطة يمس بمستقبل لبنان ومصيره ووحدته الداخلية. في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الحكومي إلى سوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، عقد وزير الأشغال فايز رسام اجتماع عمل مع وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر عن الجانب اللبناني، والمدير العام للجمارك السورية الدكتور خالد البراد عن الجانب السوري. وجرى التداول في إمكانية العودة إلى العمل بمضامين الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 93 في ملف النقل البري أو اعتماد تسهيلات خاصة بالبضائع ذات المنشأ اللبناني، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت وعبور الأشخاص والمركبات. وناقش الطرفان مشروع تشغيل مطار الرئيس الشهيد راني معوض في القليعات وإعادة فتح المسار الجوي المباشر بين بيروت ودمشق. وتداول بخطة الجانب اللبناني لنقل موقع مركز المصنع الحدودي إلى نقطة أقرب من الحدود السورية. كذلك تم البحث في ملف إعادة فتح معبر العبودية، واتفق الطرفان على متابعة البحث في مختلف هذه الملفات عبر اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، والتي من المرتقب أن تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة. قدمت إيران عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن طهران أرسلت ردها على أحدث نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. وأكد التلفزيون الإيراني أن رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات خاصة لبنان وضمان أمن الملاحة، فيما أعلنت وكالة إسنا الإيرانية أن الرد يتمحور حول إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. في المقابل أعلنت وكالة بلومبرغ أن لا مؤشرات على قبول إيران الورقة الأمريكية لإنهاء الحرب. إلى ذلك التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية. وقد أكد عبد الله المرشد وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية، قائلا أن أي خطأ استراتيجي أو اعتداء سيواجه بحزم وبسرعة، وأكد الاستعداد للدفاع حتى آخر نفس عن الثورة الإسلامية وإيران ومصالحها الوطنية، موضحا أن جميع القوات تتمتع بجاهزية دفاعية عالية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد أن السماح لإيران بتطوير أسلحة
1: سيدني لليوم الطقس غائم درجات الحرارة 23 ملبن 21 ومشمس.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا 1638 رح نكون نحن وياكم مع أبرز الأخبار لسيما اليوم التحضيرات اللي عم تكون لطرح الموازنة اللي رح تكون بكرة. الأستراليين اليوم عم ناطرين شو رح يتضمن هذه الموازنة، وحسب وزير الخزينة جيم شارمرز يلي كمان كان حكي عن ملامح الإصلاحات الضريبية المرتقبة، بيقول أنه بتهدف لمعالجة كفاءة النظام الحالي، تحقيق عدالة أكبر بين الأجيال، وأنه الحكومة عم تدرس تغيرات كبيرة ممكن تشمل الضريبة على الدخل، استثمارات، العقارات كمان، ممكن كمان حسب تشارمرز بيقول أن نظام الضريبة الحالي ما بيشتغل بالشكل المطلوب للشباب، بإشارة للتحديات اللي عم بيواجهها الجيل الشباب، خصوصا لهون المعيشة صعوبة شراء منزل. فلنشوف بكرة شو هي الخطوات، ما هي البنود اللي بتتضمن هذه الموازنة، ورح يكون ظاهر أنه في تعديلات رح يكون فيها بعد ما شفنا يعني أكيد نتائج الانتخابات الفرعية بمنطقة فيرر بنيو ساوث ويلز، والفوز الساحي والتاريخي لحزب ون نيشن. خليني اسمع رأيكم بهيدا الفوز اللي حققه حزب ون نيشن، واللي عم ببين أنه استطلاعات الرأي الأخيرة اللي أدت إلى ارتفاع بشعبية ون نيشن، واللي أظهرت شعبية ون نيشن اللي ارتفعت بشكل كتير كبير واللي تفوقت على حزب الأحرار. ها هي اليوم نتائج الاستطلاعات اللي شدناها خلال الأشهر الماضية عم تتحقق وعم تكون حقيقية، لأنه مزاج المواطن اليوم الأسترالي بلش يتغير تجاه الأحزاب التقليدية والأحزاب الكبرى في أستراليا. خليني اسمع رأيكم شو اللي بيخلي اليوم حزب ون نيشن ترتفع شعبيته بهيدا الشكل، شو تفسيركم للفوز اللي حققته بولين هانسن زعيمة أمي واحدة. 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع. الموضوع الآخر اليوم فيروس هانتا اللي هو بيجي من القوارض حسب المعلومات، في عودة لبعض الأستراليين اللي كانوا في هذه السفينة الموبوءة اللي بلشت السلطات في إسبانيا تسهل عملية إجلائهم. يعني طبعا اليوم المتابعة اللي عم تكون لهذه السفينة الموبوءة وعملت حالة من القلق والخوف بالعالم أنه يتحول هيدا الفيروس إلى وباء، ولكن لا، صار في تطمينات أنه لا، هيدا الفيروس يلي كان موجود ولكن تم حصره، ومنه مثل كورونا فيروس، أبدا منه مثل كورونا فيروس، ولكن المعروف أنه بيجي من القوارض مثل الجردين، يعني هيك عامل النظافة اللي كمان بيأثر. بكل الأحوال مش هيدا هو الموضوع اللي حابي أطرحه، موضوع الفئران اللي عم تنتشر بشكل كتير كبير في سيدني، وحتى طلعت صارخة اليوم بعض المؤسسات وبعض المحلات اللي هي طبعا تعنى بالأكل، الأكل والشرب في إحدى الشوبينج سنتر، ما بدي سمي لحتى ما يصير في أي إشكال، ولكن أحد التجار أو أحد أصحاب المصالح اللي طلعت صارخته، يعني بيقول أنه نحن بنيجي على الشغل ومنلاقي عدد من الفئران يعني موجودة على الحيطان وعلى شيء مقزز، يعني شيء مقرف، ولكن هذه مشكلة ما فينا منضوي عليها، لأنه هيدا بعهدة السلطات اليوم تهتم بهيدا الموضوع، كترة أجر الفئران يلي عم تنتشر بشوارع سيدني. رح نصير بعد شوي مثل فرنسا صار خلص بتأقلموا معهم، صار مسألة الفئران بفرنسا عادية جدا، يعني منتشرة على الطرقات بالمحلات، بما بتشوفها بتلاقيها أنه خلاص العالم تعودت على هيدي المشكلة. ولكن احنا هون أنا في سيدني قديه ممكن تأثر على المصالح، حدا ما بعرف إذا حدا صار معه شيء من هيدا النوع، رحتوا على محل وشفتوا فارة مثلا بهالمحل، هل بتكملوا شراية أغراضكم أم تحملوا حالكم بتفلوا بتتركوا؟ خاصة إذا كان محل للمأكولات. هلأ البعض بيعتبر أنه في مصالح، أنه دايما الروائح يمكن بتجذب الفئران، بيكون في هونيك معالجة، بيكون في محاولة لإيجاد حل، ولكن أوقات بتكون خارج عن السيطرة. فخليني أسمع رأيكم، هل صار عندكم تجربة فتوا على شي محل ولقيتوا فئران يعني داخل هيدا المحل، شو بتكون ردة فعلكم؟ أنا مني وعلي بترك كل شيء وبحمل حالي بفل، لا أنه ما بكمل الشراية. ما بعرف إذا أنتوا بتعملوها يعني نفس الشيء، أو بتعتبروا أنه هيدا أمر طبيعي ببعض المحلات يلي بتصير بتجذب مثلا أول شيء روائح أو بعض المأكولات بتجذب الفئران. خليني أسمع رأيكم إذا صارت شيء حادثة معكم من هالقبيل، خليني أسمع رأيكم على الهواء 02-96-33-33-0. تصوروا أنه تلاقي فارة أنت بمحل وأنت وعم تشتري، شو بتكون ردة فعلك؟ ما بعرف، هل بتعتبروا أنه أمر طبيعي مثلا؟ هل بتشوفوا سلطات اليوم عم تشتغل بما يكفي لإيجاد حل للفئران اللي صارت عم تنتشر بشكل كتير كبير بشوارع سيدني؟ واللي بيروح على السيتي بيشوف يعني هالكمية من الفئران. ولكن بدي أذكر أنه أصحاب المحلات التجارية اليوم دي صاروا عم بيشكوا من أزمة الفئران اللي عم تنتشر. بنسمع رأيكم إذن بهيدا الموضوع، مين عنده تجربة كان شي مرة بمحل للمأكولات وشايف هيدا شي، أو برأيكم أنتو إذا حتى اللي ما شايفه ما عنده تجارب، إذا أنتو رحتوا على شي محل وشفتوا فارة عم تسرح وتمرح بأحد المحلات التجارية، شو بتكون ردة فعلكم؟ شو بتكون ردة فعلكم؟ تتركوا؟ تعتبروا هيدا أمر طبيعي أنه هيدي الفئران موجودة؟ وما بعرف، خليني أسمع رأيكم أنتوا على الهواء 02-96-530. بعد استراحة قصيرة منتابع سوا مشوارنا مع البريك فاست شو.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: 2MA. نرجع لكم مستمعينا بالراديو 2MA أستراليا على 16:38 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا عبر 2MA أستراليا على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. أكيد موضوع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، عنا كمان موضوع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا كيف شفتوها، والعلاقات بين سوريا ولبنان هل هو فعلا بطريقة إلى الحل. وبالوقت يلي أكيد موضوع فوز بولين هاسن بالانتخابية الفرعية لمقعد فيرر ومشكلة الفئران اللي عم تنتشر بشوارع سيدني. خليني اسمع رأيكم على الهواء، رح أتابع معكم بخلال هالوقت. معنا اتصال من سعيد من منطقة باراماتا سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور لك ودل المستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا سعيد، صباح النور.
4: مشان موضوع اليورانيوم المخصص في إيران، طب ما بده حل يا مدام كلود. عم يحط لنا التعجيزات بالكراسي وما بده يعطي الأمل. لذلك الأمل إذا رضي ببعض المكونات اللي إيران حطتها راح يكون هو أسوأ من حد قدام الرأي العام. بده كل البنود اللي حطها هو مدام كلود إنه تتنفس بحذافيرة. لذلك الأمر إيران رفضت المقترح جملة وتفصيلا وحطت مقترح مقابله، والمقترح اللي مقابله أن يكون منصف ما بين اثنين كمان رفضته أمريكا. اليوم رجع طلع البترول اليوم بين الأربعة والسبعة دولار على للبرميل فجأة واحدة. يعني هذا ما بي تشكر بالخير أبدا قطعيا
0: طبعا.
4: وشوفنا شو عم يصير بدول الخليج، بلشت دولة الإمارات يا مدام كلود. نعم.
0: طرحنا سؤال سعيد، أنه لغاية هذه اللحظات مين هو المنتصر في هذه الحرب وشو حققت هذه الحرب اليوم على إيران؟
4: مدام كلود ما في شيء اسمه منتصر. هلا المنتصر بوقت الحاضر هي إيران، لأن إيران هي موجودة بأرضها، لا طلعت ولا إجت. يلي عم يدفع الثمن الكثير البوارج اللي عم تجي وعم تكلف مئات الملايين الدولارات كل يوم، ولسه ما تحقق شيء أبدا لحد الآن. بس ولكن اللي عم ينضر هن مجلس التعاون الخليجي. نعم. لأنه شفنا اليوم الإمارات بلشت تتفكك، يلي هي مدينة الشارقة وحاكم عليها أمير نزل علم الإمارات ورفع علم الشارقة، لأنه هي الإمارات مكونة من خمس أقطاب، يعني القطر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. أول شيء منهم الشارقة هلأ عم تتهم محمد بن زايد بتدمير المنطقة وتدمير الإمارات وتدمير ما بناه الشيخ زايد الله يرحمه. ها واحدة. شغلة تانية، نحن رايحين لمعركة كبيرة مدام كلود. شغلة تانية مشان بولين هانسن طريقة السياسة اللي عم تستعملها مدام كلود، عم تشوف انه البيت وضعه غير سليم. واليوم الدولة عم تجيب ما بين 120 ل 200 ألف مهاجر كل سنة. طيب على أي أساس؟ من وقت ما بلشت الحرب الإيرانية العراقية الإيرانية الأمريكية لحديت الآن من فوق
0: وقديه. نعم يعني هل اللي عم تذكرون كتير صحيح، ولكن كمان اليوم قدرت استفادت من هيدا الانقسام اللي صار داخل المجتمع الأسترالي وتأثيرات حرب غزة على وضعنا والعودة لأستراليا، رفع هيدا الشعار، فهيدا كمان اللي رجع عزز من شعبيتها الكبيرة لبولين هانسن بالإضافة للي
4: فضل
0: ذكرتهم
4: بالمية مية مدام كلود. وبولين هانسن عم تقول انه اليوم هالإنفستر اللي عم يجي يشتري بيت عم يهبطوا عم يعمروا الجوبلكس وعم يعمل فيه ملايين. طيب هالشخص اللي بيشتري اول بيت وما عم تحاسبوه، هل حتى فات الدولة انه اللي عم يعمل انفستمنت لازم ناخذ منه بين 75 وال 50% من ارباح العقار، والكابيتال جين بدنا نشيله كليا لانه ما عم نستفيد منه نحن اللي عم نستفيد منه هو الانفستا. هلا الانفستا خايف شو بده يعمل.
0: نعم بس هيدا امر كمان رح ياثر، يعني منه الحل العبقري لانه كمان رح ياثر على المستثمرين وهروبهم للخارج، مثلا للجوء للخارج.
4: معلش مدام كلود، هيك بهالطريقه هيدي اليوم العقارات ترجع تنزل مثل ما نزلت بامريكا، وهلا مثل ما نزلت بنيوزيلندا كمان نزلوا العقارات 50% بنيوزيلندا مدام كلود. والعالم بدها تعيش.
0: عصر.
4: انا ما بهمني الانفستا، انا اللي بيهمني اليوم الولد ابني اذا بده يشتري بيت يده يشتري بيت يقعد فيه. الانفستا ما عم يشتغل لالي،
0: عظيم
4: يعمل مربح.
0: عظيم، شكرا لك سعيد على مداخلتك. راح اتابع من منطقه بليك تاون سيدني. معنا اتصال من شادي. صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور شادي.
5: انا بحب اعطي رايي بموضوع ثلاث مواضيع اللي حضرتك طرحتهم.
0: تفضل.
5: هن الفيران وال وايران و وهون فرين هانسن والفوز اللي حصلته بفرق.
0: نعم منبلش بالفيران. عندك مش
5: الفيران طلع شوي. الفيران هي وين وين اكثر شيء بين في فيران وين باي بلديه؟
0: لا هو لو اذا بتنزل على السيتي بتلاحظ انه
5: على السيتي على انا هذا اللي انا هذا اللي حابب اسمعه. السيتي بلديه سيدني لما تطلع على البلديه صارت تطلع على المظاهرات اللي تنعمل بسيدني تحت بدون ما ياخذوا اجراءات. صاروا يطلعوا لهونيك ما عادش طلعوا على البلديات. كرمال هاكي انتشر الفيران والتبكوا بشغلات تانية كمان. بديش يعني انه كمان يعني حسب ما يقولوا انه
0: هو رطوبه او في اسباب كتير العوامل المناخيه والفيضانات اللي صارت
5: على البلديات. يا كلود لو بيطلعوا على البلديات ما كان بيحصل في فيران. لو برشوا بيعملوا ما في فيران.
0: نعم
5: هذه واحده. بالنسبه لبولين هانسن هل تبين وخاصة مثل ما قلتي حضرتك بالمظاهرات اللي طلعت بوقت غزة هون بأستراليا كانت بولين هانسن تروح دغري على المشكلة. لقت يعني حزب الأحرار وحزب العمال طلعوا لوفكين بهذا الموضوع. ما كانوا حاسمين بالموضوع المظاهرات اللي كانت تحصل.
0: نعم
5: قامت بولين هانسن حكت الكلام الستريت الدغري وعملت يعني عملت على المشكلة.
0: كانت واضحة
5: على المشكلة مباشرة.
0: هلا ما ضد بس كانت واضحة.
5: حزب كرميل هاكي الشعبية تبعيتها طلعت وراح تطلع أكثر راح تطلع أكثر. بالنسبة لإيران إيران ما في عندها مفر بدها تسلم اليورانيوم وبدها توقف دعم الأزرع وبدها توقف الباليستي.
0: عزيز شكرا لك شادي على مداخلتك. هيدي أراءكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لليوم مشكلة الفئران اللي عم تنتشر في شوارع سيدني وخاصة بالسيتي وبلش يتأثر فيها عدد كتير كبير من أصحاب المحلات التجارية اللي بلش تطلع صرختهم اليوم أنه الحكومة والبلديات ليه ما عم تقوم بعملها وعم بترش هذه المبيدات للتخلص من الفئران لأنه كمان عم تأثر. مثلا أي شخص بفوت على محل تجاري محل خاص بالمأكولات وبيشوف فئران بتلاقي أنه لا بيحمل حاله وبيظهر من المحل. يعني شيء مقرف أو شيء مؤزز يعني ما بتقدر تتحمل هذا المشهد. فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع والموضوع طبعا الرد الإيراني اللي رفضوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طرحنا سؤال لغاية هذه اللحظات شو حققت هذه الحرب على إيران وفوز بولين هانسن وحزب ونيشن على بمقعد فيرر بنيو ساوث ويلز. منتابع مع توني من منطقة ويست ميد سيدني. صباح الخير.
6: صباح يا كلود.
0: يا هلا صباح.
6: بالنسبة للفيران اللي هي أهم عندي أنا من مشاكل الدول العالم.
0: ليه بتخاف منهم؟
6: ما عادي تخاف منهم لأنه هيدي مشكلة يعني بتهم الكل بكل بيت وغيره.
0: أكيد.
6: أنا وقت كنت أشتغل بالبساط كان يطلع معي واحد شغلته بس يروح يلاحق الراتس أو جرادين الفار بالسيتي وبركينز كروس. سامعة؟ هلا يضل يلي ما فينا شو هالمشكلة هيدي يعني ما بيقدر لأنه المشكلة المجارير يا ست كلود. عرفت كيف؟ بيعيشوا بالمجارير وكل المناطق فيها مجارير. فبالبيت بترشيون انت وبالباكر بترشيون بس بالمجروش بطعن فيهم. هاي المشكلة تبع الفيران.
0: نعم.
6: خاصة الرأس الكبار. فقال لي بلحق من محل بهر محل تاني. هيدي المشكلة الكبيرة بالمدن يعني.
0: نحن بعدها برحمي هون عن فرنسا كمان. بفرنسا كتير عنده مشكلة الفئران منتشرة بشكل كتير كبير.
6: نعم انت اري البؤساء لجان فالجان؟
0: اكيد. مين مش اريا؟
6: طيب هو وين هرب وقت اللي راح هرب بالمجارير وكان اكبر مشكلة عنده هي الراتس بالمجرير.
0: نعم.
6: زي كيف؟
0: صحيح.
6: فهذه هي المهم. هلا حرب إيران والله أنا بعد إسر فيه أخطاء كثيرة هذه الحرب، يعني قتل المرشد أنا بنظري كإنسان أنا بلاقي خطأ كبير، ما بعرف يعني ما بتوصلون لشيء قتل رجل دين. هذه أول شيء بنظري أنا عم بحكي. وهو قال بدي أمحي إسرائيل وبدي، بس ما ضرب شيء قبل الحرب، هذه ما ضرب شيء على إسرائيل، كله كان تهديد. فالمهم فإنه هذه بنظري أنا غلط، وما بتنسيون لأتباعه، ما بتنس، ما ممكن ينسوا.
0: عظيم.
6: نعم.
0: شكرا لك.
6: شو بورين هانسون.
0: شو كيف لقيت النتيجة اليوم؟
6: نعم.
0: كيف لقيت النتيجة اللي كانت بانتخابات الفرعية بمقعد فيرر؟ هل بتشوفها كانت مستحقة نتيجة السياسة المتبعة من قبل بولين هانسون؟
6: نعم نعم، نتيجة الأوضاع، ما نتيجة السياسة وديكي، نتيجة الأوضاع. هلا بلبنان قبل ما تصير معركة عبرة مع الشيخ الأسير، سألوا واحد بطرابلس على التيفي، قالوا له الشيعة عندهم زعيم وغيروا عن زعيم، أنتوا وين عندكم زعيم؟ مين عندكم زعيم؟ كسنة. قال عندنا الشيخ الأسير. كيف معنا؟ هذا كان شيء أنه طالع الشيخ الأسير. فحبيبتي الأوضاع والإحساس عند العالم، بعض العالم بالظلم، دغري بيعملوا زعيم إذا حكي بالموضوع هذا. وهيدي هاي القصة بولين هانسون. هلأ كل العالم صارت متوترة من بعضها، بدهم واحد يحكي ضد الفئة الثانية، وهذا زبطت معه.
0: هيدا رأيك توني، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا معنا من منطقة ستراسمور ميلبن، معنا منير. صباح الخير.
7: صباح النور مدام كلو، كيفك اليوم؟
0: يا هلا، صباح النور.
7: أنا ما رح أحكي على الفئران، لأنه إحنا خلينا نعالج، خلي الدولة ما يسمى بالدولة هون، خلي تعالج الإنسان أول شيء. أوكي، قبل ما تعالج الفئران. بس أنا بدي أحكي على غلاء العقارات.
0: نعم.
7: أنا برضه مدام كلودي، لي 25 سنة بهيدا البلد. سبب دمار البناء بهيدا البلد وغلاء البناء 99.9 هو الدولة، ضرائب الدولة. وإذا بدك مدام كلود، أنا هابي إذا بتستفضي في شخص من الكونسول أو من الدولة يجي يقعد لنتحاسب معه علنا، بس لقلك شو في ضرائب اللي هي عم تكسر وبتدمر عملية البناء. هو ما ضل في بناء anyway. هلا أنا واحد من الناس صار أكثر من 3 سنوات ما عاد فيني أشتغل، لأنه على اللي عم بيعملوا واللي عم تعملوا ضرائب الدولة. فبس بدي لك هيك شغلة صغيرة مدام كلود. أول شيء بس تشتري بيت، إذا بدك تعملي development بدك تدفعي 6% stamp duty. أنا بس رح أعدل لك اللي عم بيجي براسي هلا.
0: نعم.
7: إذا رحتي على الكونسول مدام كلود، في أكثر من 20,000 دولار للكونسول أبليكيشنات وغير الأبليكيشنات. هذه اثنين.
0: هيدي الوقت اللي بدها تاخدك كمان لحتى يجيك الابروفل.
7: نعم. لا بس اسمحي لي مدام كلود، انا لي 25 سنه هيدا شغلي. انا بدي حدا يطلع عندك، يعني لما يحكي بادله. هلا انا عم بحكي لك بادله، اذا حدا طلع لي بدي دليل بقول له تفضل اخي هيدا الدليل اللي شو عم تعمله الدوله. الكونسل مدام كلود، الكونسل بتاخد على كل سب ديفيجن 7%. اوكي، هيدي سابقه اخرى، هيدي انا ضرب ستام نيوتي بيسموها سب ديفيجن فيز. بعدين نجي على اللاند تاكس مدام كلود. اللاند تاكس اوكي، بيكون في اكثر من 30,000-40,000 دولار سنويا على السايد بالنسبه لللاند تاكس. بيجي على جي اس تي مدام كلود في شيء اكثر من 150 ضريبه. انا عم سوق الحقيقه هلا، بس شو بيقول لك يعني
0: كيف ما يعني برمت مثل المنشار يعني.
7: ايه لانه بتعرفي ليش؟ لانه لما بسمع بيقول لك الانفيستا ليجي ليرجع البيت مدام كلود، رجوع البيت للسعر الطبيعي بإيد الدولة. بكرة الدولة إذا بدها، وأنا لنشلح الدولة، الحكي اللي ما قالوا.
0: طيب اليوم وزير الخزينة عندك أمل أم يكون في هونيك إصلاحات ضريبية؟ هو كما وعد
7: إصلاحات. إحنا عندنا دمار ضريبي مدام كلود، إحنا دمار البلد بهيدا دمار البلد. أوكي، من الضرائب إحنا عم ندمر، ما عم ندمر من أي شيء تاني. إحنا بس لأعطيك هيك فكرة صغيرة. قبل الحرب تبع إيران، اطلعي بالإمارات واطلعي بقطر واعملي comparable بالأرض اللي عندنا إحنا هون مدام كلود. هيدا أسهل شيء، أسهل طريقة، واعملي comparable عندهم هونيك. ها، أرض طبعا ما بتطلع 1% مما تملك أستراليا، ما هيك مضبوط عم بحكي؟ ما طيب ليش هم شعب مرفه من غير ضرائب، وليش إحنا عم نغتصب ضرائبيا بهيدا البلد ومعنا عنا شيء واحنا بنملك هالحوضة الكبيرة مدام كلود. انا عم اقول لك استضيفي حدا وانا يعني انا مستعد انا اتفعله اوكي مشان نفضح الحكي هيدا ويجي لك هلا بيقول لك الانفليشن اي انفليشن مدام كلود اللي كان بيشرب 3 كوفي عم يشرب نص كوفي هلا اي انفليشن سرقة اموال العالم باسماء مختلفة ها
0: يعني شكرا
7: نعم. للشعب نعم.
0: لا بس هو اليوم المساعدات اليوم اذا بدك تطلع بالنسبه لرئيس البنك الاحتياط ميشيل بولوك يلي اتهمت الحكومه بعمليه الدعم والصرفيه اللي ادت الى ارتفاع الانفليشن والتضخم.
7: اي صرفيه مدام كلود الله يخليك اي صرفيه احنا بلد ضرائب رهيب
0: المساعدات اللي تقدمت في هذه في ظل هذه الازمه يعني طبعا
7: لا
0: اليوم
7: لا بس ما احنا لنا 200 سنه عم ندفع ضريبه يعني اذا ساعتين يوم واحد مدام كلود بدك تفتح لنا شعرنا شعر راسنا يعني يعني شو سوري انا اسف شو المنطق هيدا ما احنا ان 200 سنه عم ندفع على الهواء الهواء عم ندفع ضريبه عليه
0: نعم
7: يعني يعني الا بدنا نكون منصفين كمان مدام كلود انا عم اقول لك احنا مصيبتنا هي الدوله احنا ما عندنا اي مشكله خارجيه احنا
0: عزيم.
7: مشكلتنا مدام كلود هي الدوله
0: عظيم
7: لو الدوله تنفض ضرائبها او تشيل ايديها من الشعب عفاي شو بيكون في شغل بالمناسبه الشغل مات من وراء ضرائب الدولة مدام كلود.
0: أي بس الضريبة ما عم تروح يعني هذا أكيد فيه هونيك بعض الأمور على الإصلاحات عندك الطرقات عندك البنية التحتية
7: عم بتروح يا مدام كلود عم بتروح لجيوب ناس معينة ومن ضمنهم 4 بنوك مدام كلود عم يطلعوا من
0: على ما اختلفنا انه في هونيك يعني بعض المستفيدين والرأسمالية بالعالم يلي كمان خاصة الرأسمالية هون ممكن يكونوا مستفيدين مستفيدين من هيدا الامر بس كمان بالمقابل ما فيك تظلم هالقد لانه عم بيكون بمقابل هذه
7: فيك تقولي لي اي دولة طلعت الانتبس باوروبا مدام كلود اي دولة طلعت الانتبس باوروبا غير دولتنا المحترمة هون وغير فيك تقولي لي على يعني بوينت على دولة واحدة انه طلعت الانتبس ها بوضع العالم اللي عم بتموت من الجوع للدولة لتشوف لها حل المواطن ها هون عم يسحق المواطن أكثر وأكثر
0: بدك تشوف الانفليشن عندهم بدك تشوف الانفليشن عندهم
7: أي انفليشن يا مدام كلود أما قلت لك هاي كلمة هاي قبق شو بسموه
0: اخترعوها
7: أقبح من الذنب مدام كلود
0: شكرا
7: ما بنوصل النتيجة استضيفينا حدا يخلي لي إياك
0: ولا يهمك شكرا لك أهلا وسهلا فيك بشكر اتصالك رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء برجع بذكركم بالمواضيع اللي كنا أثرناها موضوع فوز حزب ون نيشن فوز يعني طبعا حزب ون نيشن هيدي لأول مرة يعني طبعا اليوم نشوف هذا الحزب يفوز على مقعد فيرر في نيو ساوث ويلز كيف شفتوا يعني هذا الأمر من وجهة نظركم رح نتابع مع رائد من منطقة بيرث سيدني صباح الخير
8: صباح الخير
0: يا هلا صباح النور رائد
8: ان شاء الله كل يومك خالي من رؤيه الفيران و
0: لا لا اذا بلشت بالشو اسمه بشوفه الفيران الصبح خلاص بيتعكر مزاجك النهار يعني ما كنت
8: يعني
0: شفت ما كنت شفتني هون كيف
8: اذا بنستدعي معنا طلع عليك الفار شو رايك
0: ايوه هو هيك انا عم بحكيها بتحس انه وضعك مش مرتاح فكيف إذا طلع لك فارة يعني لا خاصة
8: إن شاء الله ما يطلع لك. لا
0: خاصة عند النساء يعني في مشكلة في عداوة هائلة بين النساء والفئران ما هيك؟
8: إن شاء الله بحياتك ماشي لا فئران ولا فئران
0: أمين أوكي
8: أنا أعيد الأهل حكى معك قد شوي نص التأييد لأن ضرائب شيء يعني أكثر من المتوقع يعني أكثر من المطلوب لأن كل الدول شوفي كل الدول الرأسمالية تفرض ضرائب كل الدول الرأسمالية بصورة عامة تفرض ضرائب بس هم مبالغين في موضوع اللاند تاكس والستام ديوتي يعني الإنسان الأول مرة الفيرست هوم باير بده يشتري مثلا يعني يدفع 30-40 ألف هو يا دوب مجمع 10% و50% يقصوه بضريبة الستام ديوتي يقول لك 650-750 ألف ما تدفعون ضرائب على الستام ديوتي فيرست هوم باير طيب وين كوبيت استراتيجي بالسميه هاي نقطه ضرائب كثيره والمشكله لحظه
0: اوكي لان الصوت كمان غير واضح بهالوقت رائد خليك معنا رح انتقل لبرود ميدوز ملبن معنا ابو ربيع صباح الخير
9: صباح الخير يا اختي كلود لك لكل المستمعين
0: يا هلا
9: صدقيني يا كلود انت عم تحكي، يعني انا بدي احكي هلا بيجي حق اتوع بس ذكر الفيرون. اشتغلت بفاكتوري قصدي بس مرحل الكوان المكان والمنطقه، ولكن اشتغلت بهالفاكتوري يا كلود من 42 او 43 سنه كنت روح عليها. بس وقت اللي كنت شوف اللي كنت شوفه تشتغل بالاكل هي اللي هو الفاكتوري سكرت، كنت شوف الفار على شو اسمه على الشريط بعدين يختفي. قلت له البص تبعي قلت لك يا عمي هذيك، قال لك هذا امر طبيعي. يعني وقت اللي كنت من يعني من 43 سنه لحديت هلا بس بدي اطلع حتى محل ما بدي اجيب هذا النوع من الاكل بتغري شخص الفارة اللي وقعت بيناتهم وطحنوها مع
0: يا
9: ما فينا نكمل بقى ما فينا
0: لا بقى بليز خلص بزيادة هالقد. خلينا نرجع لعند رائد من بيرث سيدني. صباح الخير كمان جديد ان شاء الله يكون ماشي الحال.
10: موضوع قسم ثاني من الاخ اللي حكى هو انه انت عايش بالراس ما تتوقع ان هذا شيء موجود، لكن مشكله حكومات متعاقبه ما حلت مشاكل كثيره منها. اما مشكله الاسكان، مشكله الاسكان يقعد حد بذري بلد استراليا قاره كامله 27 مليون نسمه اللي هي تاون صغير بهند وبالصين. يعني هاي الضرائب الكثيره مخطيه على الناس عليش، هاي نقطه. النقطه الثانيه موضوع الهجره اللي يعني اثر بشكل كبير على موضوع ارتفاع الاسعار. نجي الى ليش انه البون هاسن فاز قبل يومين ثلاثه، فاز ناكل الفراج اللي هو حزب التطور حزب يسموه الحزب الجديد في بريطانيا.
0: نعم
10: فاز مقاعد كثيره كان مفاجئ. اللي عايزين حاليا الناخب الاوروبي وناخب الاسرائيلي عايتوجه لاحزاب الصغيره الناشئه الصاعده لانه فقد ثقته الصراحه بالاحزاب التقليديه الكبيره اللي تحمل مشاكل البلد. يعني بلد العفو مثل استراليا بلد غني نص موارد ميزانيه الدوله اللي تاخذها من ضرائب ومن مبيعات الفحم والى اخره، تروح على السوشيال سكيورتي اللي ضمان الاجتماع اللي عندي ايش والسنترلينج والهاوس. اتس نوت فير ميديكال، اتس نوت فير صراحه. هذا يخلي ضغط على دافعي الضرائب اللي احنا
0: صحيح وعم بيكون قسم كتير كبير منهم من الشباب. يعني هيدا امر مش مفروض يعني لانه الشباب اللي هن منهم في عندهم هالبنيه اللي بيقدروا يشتغلوا بيقدروا يتوظفوا، ولكن ليه بده يقعدوا على ضمان
10: ال نقطه صغيره اخيره اللي نعرف وقت التامين. يعني هذا للشباب اللي قاعد على السنتلينج، انا من رايي يصير تجنيد اجباري، كل واحد يروح السنتين ثلاثه يتجند والفلوس المصاري تاخذها من السنتلينج تخلى في حساب توفير لما يطلع يعرف انه والله حق في شيء اسمه شغل وتعب وتبع ضرائب ذاك الوقت تنطائله يبني بدايه جديده. لا انت قاعد على هاوسن كوميشن مثلا ولا قاعد على السنترلينج وانت شاب عمرك 20 22 30 سنه وما تشتغل شو يعني شو هذا دلال اكثر من الصراحه.
0: نعم شكرا لك رائد على مداخلتك. برجع بذكركم مستمعينا بالنسبة لأهم المواضيع اللي حبينا نطرحها وتشاركونا عليها هو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي اللي لقى رفض تام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طرحنا سؤال اليوم، مين برأيكم في هذه الحرب لغاية هذه اللحظات لأن الحرب بعدها قائمة، مين هو المنتصر في هذه الحرب على إيران؟ هل إيران فعلا قدرت صمدت بكل هذه الفترة أم يعني طبعا اليوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرت فرضت واقع مختلف خلت إيران اليوم بموقع كمان لا تحسد عليه لأن هذا الحصار اللي فرضته واشنطن على مضيق هرمز اللي راح يكون له تأثيره على الاقتصاد طبعا الإيراني. سؤال، مين هو المنتصر لغاية هذه اللحظات في هذه الحرب؟ هذا بالإضافة لفوز بولين هانسن زعيمة أمي وحدة بالانتخابات الفرعية اللي صارت بمنطقة فرر في نيو ساوث ويلز. هيدا الشيء اللي شكل صدمة، ما بعرف إذا شكل صدمة عندكم أو مفاجأة عندكم أم هيدا الشيء متوقع أنه حزب ونيشن اليوم باستطلاعات الرأي اللي عم بنشوف ارتفاع بشعبيته. ونيشن هو من الأحزاب الصغرى لليوم عم بيفرض نفسه على الساحة الأسترالية، عم بيفرض نفسه ك يعني حزب قادر يواجه أكبر الأحزاب إن كان العمال أو إن كان الأحرار اللي منيوا بخسارة كتير فاتحة خاصة بهذا المقعد. فشو اللي بيخلي اليوم حزب ون نيشن هو يتقدم بهالشكل أو ترتفع شعبيته بهذا الشكل أو يفوز ببعض المقاعد اللي كمان في توقع أنه بالانتخابات المقبلة سيفوز كمان بمزيد من المقاعد بمناطق غرب سيدني؟ فخليني اسمع رأيكم، هل فعلا سياسة بولين هانسن اللي هي تجاه الهجرة، تجاه الوضع المعيشي، تجاه العودة لأستراليا، لأنه منعرف أنه كان عنده مواقف واضحة واللي كمان لعبتها بشكل ذكي بولين هانسن اللي شفنا الشرخ داخل المجتمع الأسترالي وتأثيرات الحرب في غزة كيف أثرت علينا هون المظاهرات اللي صارت، صار فيه هيك مثل شرخ داخل المجتمع الأسترالي، فطلعت بالمقابل بولين هانسن لترفع شعار العودة لأستراليا، أستراليا أولا، وهيدا الأمر اللي زاد من شعبيتها واللي كان في تأييد كتير كبير لإله. خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على هذه المواضيع.

0: بريك من بعدها منكون مع جولة الأخبار عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: رفض الإعطاء الكفيلة لإحدى رؤساء داعش اللي رجعت مؤخرا على سيدني. أيضا رح تكون مجموعة من الأستراليين الموجودين على متن السفينة من آخر الركاب اللي رح يغادروا بسبب طول الوقت اللازم لوصول الرحلة لتل عادي للوطن القادم لأستراليا. أيضا أهم المحاور المتوقعة بالموازنة الفيدرالية 2026-27 حسب وزير الخزينة جيم شالمرز اللي رح يقدم الموازنة مساء الثلاثاء. إصلاحات كبيرة بسوق الإسكان وأيضا تغيرات على خصومات ضريبية. استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع بناء المنازل وغيرها. أيضا في عناوين هذا الصباح بالراديو توأمية أستراليا رح تتابعوا آخر وأهم. رفضت محكمة إذن في سيدني طلب الكفيلة الخروج لإحدى سيدات الدواعش اللي عادوا مؤخرا إلى سيدني. بحب أرجع أذكر مستمعينا بما وصفوه بنتائج الانتخابات الفرعية على مقعد فرير بأنها بتمثل أزمة وجودية داخل حزب الأحرار بعد فوز حزب أمي وحدي لأول مرة بمقعد في مجلس النواب الاتحادي في تحول سياسي لافت هز معاقل التحالف التقليدي. مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة.